موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة، كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد. وضروسي يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربا.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: يا صباح المحبة، صباح السلام وصباح النقاء وصباح أندلسي بامتياز، صباح الاثنين الأسباني. طبعا نبارك لكل من يشجع الأسبان ولكل من يتوقع أن الفوز للأسبان. يعني يا جماعة الخير، قبل كذا أحييكم هذه التحية الصباحية المعتادة، خلوني كذا أقولكم أن أتوقع أغلبنا ما حد راقد، الكل كان سهران ويتابع المباراة، لأن هذه المباراة طبعا دام هي المباراة النهائية فما تتطوف. وأتوقع أن نسبة كبيرة منكم كان يشجع الأسبان ومتوقع أن أسبانيا تفوز، فالحمد لله أسبانيا فازت.
1: يسعد مكان بتنزلوا
0: الحين، صح نقول يسعد صباحك يا حلو يا فيروز.
1: عنك يا ولفن نسألوا،
0: يعني يا جماعة الخير، اي والله يسعد صباحك يا حلو، يسعد هذا الصباح الأندلسي، صباح الأسباني الرائع. يعني أنا درجة شكيت بنفسي، كنت أقول إن كل ما أشجع منتخب يطلع، فأمس شو كنت أقول حق أهلي، أقولهم أنا بقول إني أشجع الأرجنتين عشان إسبانيا تفوز، والله الخطة فازت بيني وبينكم. حمدان يقول أبرار غير الموضوع، هارد لك يا حمدان، هارد لك.
1: وعدك لنا نتبدل.
0: وأحد المستمعين يصبح على الشبيبة ويقول صباح الأنوار والجمال والأناقة والطيبة والابتسامة الجميلة، ونحن نتمنى لكم في يوم الاثنين الباسم هذه الابتسامة الرائعة والابتسامة الجميلة. أكيد معاكم في صباح الشبيبة ومن الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة، و98.5 في ظفار أرض اللبان. أتمنى لكم كذا يعني يوم جميل، يوم رائع، وصباح سعيد، وصباح مليء بالتوفيق وين ما كانت مشاويركم، سواء اللي ساير دوامه هو سهران وبعده باله معلق بمباراة المباراة النهائية، وبين اللي ساير كذا يخلص أموره.
1: قل يا محبوب.
0: أي والله طلينا عليكم يا جماعة الخير، وطبعا أكيد تقدرون أيضا تتابعونا على منصات الشبيبة على اليوتيوب، طبعا اللي خارج التردد، خارج مسقط، خارج الباطنة وخارج ظفار، تقدرون تسمعونا وتشاهدونا على اليوتيوب، فقط كتبوا الشبيبة بالعربي، الشبيبة FM، راح يطلع لكم برنامج صباح الشبيبة. وما ننسى أيضا حية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على منصة إكس في هذا الوقت، نقول لكم تمنى لكم صباحات سعيدة. طبعا مستمعينا، أنا هذه وردة الحلوة الزعلانة لفيروز أهديها حق مشجعي الأرجنتين.
2: ليش زعلاني وردي؟
0: إيه والله، ليش زعلانين؟ ليش زعلانين يا الأرجنتينيين؟
2: ليش زعلت لا وردي؟
3: مارق صوب التخشيبي طلعت في وجهي.
0: إذن صباحات هذا الأثنين الرائع والأثنين الباسم، دائما أنا كل أثنين أقول الأثنين الباسم، اليوم الأثنين فعلا 100% باسم.
3: عندي وردي بكل الدنيا تعيا وردي لحبك.
0: سالم الرئيس نصبح عليك، يقول الحمد لله يشجع اللي يفوز، فنقول لك مبروك فوز إسبانيا ومبروك البطولة لإسبانيا. طبعا مستمعينا أكيد يعني نرجع مرة ثانية نصبح عليكم، وهذه تحياتنا لكل من يتابعنا سواء من داخل وخارج السلطنة أيضا. طبعا نصبح على اللي يتابعنا من الجزائر، محمد اللي يتابعنا من الجزائر كل تحية لك. إذن مستمعين، أنها صباحات وساعات الصباح الأولى، لقد وهبك سبحانه أنك تعيش يوم آخر، لازال بوسعك أن تعيش أحلامك وتحققها، تنتظرك سعادات مخبأة وأقدار مبهجة، كل ذلك في لوح أنت مستوفيه كله، فالله لا يخلق أشياء تعيسة. مع كل يوم جديد عليك مستمعينا، أكيد تؤمن أن الأرزاق غزيرة والفرص وفيرة والأبواب كثيرة والأفاق عديدة والعطايا مديدة، وخيرات الله منهمرة وكرمه واسع لا ينفد.
1: بيتي بورد بجمل،
0: فهذه الحياة رحبة أكثر مما تظن وفسيحة أكبر مما تتصور، فلا تقتل نفسك بالقلق وكثرة التفكير، ولا تحصر طلب رزقك في إطار محدود. إذن هذه تحياتنا الصباحية، أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وعاهد الزجالي في الإخراج المرئي.

0: أسعد الله صباحكم أوقاتكم بكل خير لكل من مثبت الموجة أكيد على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبن. أكيد تحياتنا الصباحية لكل من يتابعنا عبر منصات الشبيبة المرئية. صباح عليكم وتمنى لكم صباحات سعيدة. وطبعا على فن الهبوت الظفاري أكيد نحن كذا نصبح على كل من يسمع الشبيبة وهو ساير صوب ظفار، خصوصا اللي ساير يعني كذا ساير هو في الطريق البحري، ساير بر ورايح صوب الطريق البحري، فأنت منالك أوقات سعيدة ويا بخت اللي ساير صوب ظفار وعن طريق البحري. فأكيد واللي موجود في ظفار وكذا يسمع للشبيبة نعطيك كذا شوية شيء من التوعية اللي ممكن إنه يساعدك أيضا يعني في الحفاظ على الطبيعة والأرواح وتستمتع أيضا في ظفار أرض اللبان.
1: يبتهيك ساكن وضيف كل ما حولك لطيف،
0: لأن مستمعين الأحبة خريف صلالة وخريف ظفار ككل يتمنى لكم دايما رحلة آمنة وسعيدة ودعما لحملة دربك خضر وإيمانا منا بأهمية السلامة من المخاطر ومحاربة السلوكيات الخاطئة. خلونا نقدم لكم هنا من صباح الشبيبة دليل شامل تحت شعار احذر في الخريف. احذر في الخريف، أنت في ظفار، استمتع بجمالها واحرص على سلامتك وسلامة عائلتك. لو محبي السباحة نذكركم أن السباحة خطيرة جدا في شواطئ الظفارية بسبب هيجان بحر العرب والمحيط الهندي في فترة الخريف وارتفاع الأمواج. والسباحة أيضا في العيون المائية صوب ظفار خطيرة لأسباب عديدة، منها أكيد وجود مياه ضحلة أو تيار للشلال أو أحد الزواحف الخطيرة أو وجود بعض الأمراض في بعض العيون.
1: طيبة من عبق اللبان كل هذا.
0: خلونا نذكركم من تتسبب السباحة في موسم خريف ظفار بوفاة العديد من الزوار طبعا بسبب عدم الالتزام بالتعليمات، فشو البديل الآمن خصوصا لمحبي السباحة واللي مخطط جدول صوب ظفار ويبقى كذا يمارس رياضته المفضلة رياضة السباحة؟ فيقول لك يفضل السباحة في المسابح والبرك الفندقية، طبعا أيضا ما ننسى الحدائق المائية، وفي طبعا عدة حدائق مائية موجودة في ظفار منها طبعا على سبيل الذكر مستمعينا حديقة هوانا بولاية طاقة أو حديقة النسيم بمنطقة أتين. وأهم شيء مستمعينا الأحبة اذكروا دايما استمتع بجمال الخريف في ظفار بوعي وسلامتك أولوية. كل هذا في ظفار ومستمعين الأحبة، وعشان الجميع يستمتع في ظفار وفي المناظر الجميلة والرائعة في ظفار فنذكركم أن رمي الأوساخ في المناطق الطبيعية مترامية الأطراف ترى يشكل خطرا على الحياة البيئية، فخلونا جميعا يد بيد سواء اللي كذا مقيم في السلطنة أو المواطنين العمانيين أو اللي كذا زوار ظفار خارج السلطنة، فخلونا كلنا نحافظ على الحياة البيئية الظفارية. والأهم رمي المخلفات طبعا في الأماكن اللي يعني أماكن المخلفات لأن خطر على الحيوانات طبعا اللي تقتات من الأرض خصوصا من المواد البلاستيكية. وأكيد أنكم عارفين أن المخلفات البلاستيكية ترى تستغرق سنوات طويلة للتحلل وتلوث التربة والمياه، فخلونا دايما وخلوا شعارنا البيئي في خريف ظفار 2026 لا تترك أثرا يفسد جمال المكان، خذ معك نفاياتك دائما.
1: حيبك من حذك وين ما رحت ومشيت الكرم.
0: وراعيين التفحيط وراعيين اللي يحبون السواقة على المسطحات الخضراء. ترى نذكركم إن من الأسباب الرئيسية لتزمير الغطاء النباتي مرور المركبات فوق العشب والمسطحات الخضراء، ويؤدي ذلك إلى عدم ظهورها مجدداً وتدمير البيئة. فالتوجيه الصحيح والأفضل قيادة المركبة في المسارات الموجودة مسبقاً وعدم إضافة مسارات جديدة. ونذكركم أن ضرورة احترام طوابير السيارات ومن له الأسبقية، وأهم شيء ترى التجاوز بالمركبة من كل الجهات يؤدي إلى الازدحام المضاعف في الطرق ويزيد من المشكلة. يعني خلونا كلنا نساعد على تخفيف الازدحام في ظفار، وأهم شيء طبعا ما ننسى سلامة الأطفال في المركبة. نشوف وايدين في ظفار كذا خروج الأطفال من نوافذ السيارات في الطرق السريعة والمنحدرات الجبلية، وهذا يؤدي إلى مخاطر متنوعة كالسقوط أو الاصطدام بالأجسام الثابتة.

إذن مستمعين خلونا كذا كلنا نحافظ على السلامة لسلامتنا وسلامة طبعا عائلتنا سلامة أطفالنا، وأهم شيء طبعا أكيد نذكركم بأن إخافة الحيوانات في المراعي مثل الأبقار والإبل والغنم وملاحقتها ترى يشكل إزعاجا بالغا على طبعا مزاجها في الرعي، وهذا أكيد يؤثر على منتوجها الطبيعي من الألبان والتكاثر. والجدير بالذكر عشان كذا تستمتع أكثر في ظفار وتحافظ أيضا على سلامتك وسلامة الآخرين، ترى ما ننسى الاحتيال الإلكتروني اللي يكثر وايد في المواسم السياحية. كل هذا في ظفار، وعشان تستمتع في ظفار احذر الحسابات الوهمية والعروض المغرية للاستراحات والشقق. ويا مناس راحوا ضحية للعروض المغرية للاستراحات والشقق، وتتبع الإعلانات الصحيحة طبعا، اتبع أكيد وتأكد من الحساب والتفاعل وطريقة العرض، ويفضل أنك تتعامل مع المنصات الرسمية.

إذن هذا تحياتنا أكيد لكل من متجه صوب ظفار أرض اللبان، ونقول لكم خلونا كلنا كذا ندعم السياحة في عماننا الغالية وفي ظفارنا ظفار المجد، وخلونا كذا كلنا نحذر بعض من الترويج للسلبيات والأخطاء. والأهم أنك تتواصل مع الجهات المسؤولة إذا استدعى الأمر. أنت منالكم أكيد خريف آمن وممتع، ودمتم ودامت أكيد دروبكم خضراء.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

ويا صباح المحبة وصباح السعادة وصباح السلام، الله يحفظكم يا رب لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. وتحياتي أكيد لكل من يتابعنا عبر منصات الشبيبة، كل التحية لك يا سعد ويا عبد العزيز العبد الله من قطر، وأيضا لك يا أسامة، وكل التحية لك يا عبد الرحمن الشهري من دولة السعودية، وأيضا نصبح على محمد النيري وعلى مريم، وكذلك نصبح على محمد بن راشد وأيضا على سعيد العبري وكل من شاهدنا عبر منصات الشبيبة وشاهدنا كذا صوت وصورة. جماعة موضوع حلقتنا اليوم وبكل بساطة وبكل سهولة، لو خيروك بين الراحة النفسية والراحة المادية شو راح تختار؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. وليش حاس الأغلب بيقول أنا اختار الراحة المادية؟ ممكن البعض بيقولك لا أنا اختار الراحة النفسية، يعني ممكن أني أنا ما اختار مثلا وظيفة براتب وايد عالي ويحقق لي هذاك الراحة المادية، لكن بنفس الوقت أنا ما مرتاح نفسيا وأحس بضغوطات. لأن مستمعين أحيانا نعتقد أن الشيء اللي ينقصنا هو المال، وأن بمجرد أن نوصل لراتب أعلى أو نحقق هدف مادي معين أنه خلاص نحن هنية بنكون مرتاحين وبنكون مستانسين وبنكون فعلا سعداء ومن أصحاب السعادة وبنحقق هذه الراحة النفسية. والبعض ترى على فكرة ما يعرف يفرق، يقول لك أنه أنا إذا حصلت فلوس وايد إذا أنا بكون مرتاح نفسيا. ترى يا جماعة الخير في فرق كبير بين الراحة المادية والراحة النفسية. فسؤالنا اليوم لكم، هل فعلا الفلوس هي الطريق الوحيد للسعادة؟ نحن راح نتناقش أكيد مع بعض أن هل فعلا الفلوس هي الطريق الوحيد للسعادة، وفي المقابل هل ممكن الإنسان يعيش مرتاح نفسيا رغم أن وضع المالي ترى ما مثالي؟ فعشان كذا سؤال حلقتنا اليوم، لو خيروك تختار بين الراحة النفسية أو الراحة المالية فشو راح تختار؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. أحد الردود يقول الفلوس هي السعادة الأبدية، وفي رد آخر يقول نعم المال زينة الحياة الدنيا. وأيضا كذلك اللي تابعنا من بغداد من العراق يقول أحب الراحة المالية. عشان كذا قلت لكم الأغلب، يعني ممكن إحنا أغلبنا ما نفرق بين الراحة المالية والراحة النفسية. نصبح أيضا على مازن يقول صباح الخير ويوم سعيد، أكيد الراحة النفسية، إن مازن راح يختار الراحة النفسية لكن الفلوس تجيب الراحة. تحياتي لكم مازن المشيفري، كل تحية لك يا مازن، وصبحك الله بالخير يا محمد الشيدي. ومازن البلوشي تحياتنا لك، يقول أسأل الله أن يرزق الجميع وأن يعطي كل ما تتمنى قلوبكم يا رب العالمين، ولكل من يستمع للشبيبة كل التحية لك يا مازن البلوشي. ونصبح أيضا على مريف الشهابي، وأحد الردود أيضا يقول الفلوس ما كل شيء في الحياة، أحيانا الراحة النفسية ما تشتري بأموال الدنيا كلها. إذن مستمعين 94777975 في انتظار مشاركاتكم. طبعا وصلتنا العديد من الرسائل الصباحية، تحياتنا لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري ولصادق البلوشي. تحياتنا لك يا سامي العبدلي، وتحية أيضا ليعقوب السيابي اللي عودنا دائما أنه يتصل في البرنامج المسائي. وعبد العزيز العبد الله تحياتنا لك. عبد العزيز العبد الله يقول اسعد الله صباحك الاخت ابرار. عبد العزيز العبد الله من قطر يتابع الشبيبه ويستمع للشبيبه، يقول بخصوص موضوع الحلقه وبصراحه موضوع جميل. طبعا اذكركم مستمعينا موضوع الحلقه اللي هو لو خيروك بين الراحه النفسيه والراحه الماليه فشو راح تختار. عبد العزيز يقول اذا كان لابد من اختيار واحد فقط
فأنا أختار الراحة النفسية، لأن الراحة النفسية تساعدني على التفكير السليم واتخاذ قرارات أفضل، وتمنحني أيضا القدرة على العمل والإنتاج مما يزيد فرص الوصول إلى الراحة المالية. أما المال فرغم أهميته الكبيرة فقد يخفف بعض الضغوط، ولكنه لا يضمن الطمأنينة أو السعادة إذا كان الإنسان يعيش قلقا أو توترا مستمرا. وبعدها أضاف عبد العزيز العبدالله يقول: لكن في الواقع هناك تفصيل مهم، إذا كان نقص المال يمنعني من توفير أساسيات الحياة مثل السكن والطعام والعلاج وسداد الديون، فالراحة المالية تصبح ضرورة لأنها تؤثر مباشرة في الراحة النفسية. أما إذا كانت الاحتياجات الأساسية متوفرة فالراحة النفسية غالبا تكون أثمن من زيادة المال. وبعدها اختصر عبد العزيز العبدالله وقال: المال يشتري وسائل الراحة لكن لا يشتري راحة البال، وراحة البال غالبا هي اللي تساعدني على بناء حياة مستقرة ماليا. حياتنا لك على مشاركتك القيمة يا عبد العزيز العبدالله، وفعلا مثل ما ذكرت ترى الراحة النفسية مهمة، وبعد الراحة المالية أيضا مهمة مستمعينا. يعني نحن لما نقولكم لو خيروكم وشو تختارون، هذا ما يعني نحن نهشم راحة عن راحة أو مثلا نهمل راحة عن راحة، لأن كل الراحتين نحن نحتاج لهم، سواء الراحة المالية أو الراحة النفسية. لكن يعني ناخذ مثلا وجهات نظركم، البعض يقول لك أنا يناسبني إن أكون مضغوط نفسيا ومشغول وما أشوف أهلي وأكون مهموم نفسيا، لكن أهم شيء إني أوفر لأهلي حياة كريمة وحياة ثرية، ويضغط على نفسه وحتى على حساب صحته. وطبعا احنا ضد هذا الشيء عشان بس سبيل راحة المالية. والعكس تماما، البعض الآخر يبالغ في الراحة النفسية لدرجة انه ممكن ما يكلف على نفسه انه يبحث عن مصدر دخل آخر، ممكن انه هو عنده وقت إضافي، يعني مثلا دوامه سهل، دوامه مرن 8 ساعات مثلا او 6 ساعات يداوم في اليوم، عنده وقت انه مثلا يحصل على مصادر دخل أخرى. وانتم مثل ما عارفين مستمعينا ان الحين فيه وايد تقدرون تشتغلون أونلاين او تجارة إلكترونية او ما الى ذلك، لكن هو تلقاه بس كذا يعني أنه مكتفي ومتكل على فقط مصدر دخل واحد. فهنا نحن بعد نقولكم ضد، لأن هنا ما في موازنة. فإذا نحن نقولكم الراحة النفسية مهمة وبعد الراحة المالية مهمة أيضا، فحلو نوازن بينهم. وعبد العزيز عبد الله من قطر يقول: أحب أقول ألف ألف ألف مبروك 3 مرات ألف للمنتخب الإسباني بمناسبة الفوز بكأس العالم 2026، وأقول اليوم ما الأثنين الباسم، اليوم الأثنين الإسباني. الله عليك الله عليك عبد العزيز. وإن هذا الشيء ذكرته تراني في بداية الحلقة وأول دقائق من صباح الأثنين في صباح الشبيبة، قلت لكم ترى اليوم الأثنين ما بس الأثنين الباسم، اليوم الأثنين الإسباني، الأثنين الأندلسي، الأثنين الإسباني البطل. فكلنا مستانسين حتى لو كنا ما نايمين وايد سهرانين عشان المباراة، لكن فعلا مستانسين وكذا. يعني اليوم كلنا صحينا كذا بروح حلوة، وهارد لك لمشجعي الأرجنتين. ولو نتوقع أن أغلبكم ترى يعني مشجعي برشلونة، فما يفرق عندكم سواء إسبانيا فازت ولا الأرجنتين فازت. سعد نصبح عليك يا سعد، يقول: سعد صباح الخير وصباح السعادة وصباح اليوم الجميل، أصبح على كل مستمع على شبيبة، أصبح على أبرار وعاهد، صباحك خير يا سعد. يقول سعد بخصوص موضوع حلقتنا لليوم لو خيروك بين الراحة المادية أو الراحة النفسية، فيقول سعد: أنا بختار الراحة النفسية، لأن المال لو زاد بتقعد تفكر، ولو نقص بعد بتقعد تفكر، يعني زاد أو قل بتقول ما يكفيني. أي والله القناعة، القناعة أهم شيء ترى. ومحمد التيجاني صبح عليك، يقول لمحمد التيجاني: أنا أختار الراحة النفسية، لأن الراحة النفسية اللي تجيب المال، عرفت هذا الشيء من الزمن.

0: تحية لك يا مال عيسى الغيثي، يقول السلام عليكم صباح الخير، معاكم مال عيسى الغيثي. أختار الراحة النفسية لأنها أساس السعادة والنجاح، ومعها أستطيع أسعى لتحقيق الراحة المالية. تحياتنا لك يا مال بن عيسى الغيثي. وأحد الردود أيضا يقول من ضمن الرسائل الصباحية اليوم الأثنين في صباح الشبيبة، يقول لا تقتل جمال يومك بأفكار الأمس، وثق بأن لكل يوم أشياء جميلة. وأيضا أحد الردود على موضوع القتل اليوم يقول الفلوس ما كل شيء في الحياة، أحيانا الراحة النفسية ما تشترى بأموال الدنيا كلها. أبو الريم نصبح عليك يا أبو الريم، ونقول لك موضوع القتل اليوم طبعا لو خيروك بين الراحة النفسية والراحة المالية فشو راح تختار؟ ولو أني عارفة ردك يا أبو الريم بتقول اختار الراحة المالية. ليش أنا كذا أقول؟ لأن مشاركة أمس موضوع حلقة أمس أذكر أنك قلت شيء تقريبا أن الفلوس هي اللي تخليك تتجاوز المراحل الصعبة. بعد ما قلت لكم أنه بيختار الراحة المالية قال أبو الريم، قال الفلوس طبعا. أما حكيم نصبح عليك يقول طبعا الراحة النفسية هي أساس الحياة وليس المال، فلا المال يشتري به السعادة والراحة النفسية. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. والسموحة طبعا اللي شاركتنا وقريت اسمها بالغلط، اسمها مآل وهي بنت، مآل بنت عيسى الغيثي، نصبح عليك يا مآل واسمك حلو. والأجمل إنها شاركتني معنا اسمها، لأن يعني أول مرة بصراحة أسمع عن اسم مآل، فهي قالت مآل معنى اسمي المصير، عاشت الأسامي يا مآل. ومريم زجالي نصبح عليك يا مريم زجالي، مريم زجالي على موضوع حلقتنا لليوم تقول أختار الراحة النفسية، والراحة النفسية لا تعني أن تعيش حياة خالية من المشاكل، بل تعني أن تملك قلبا مطمئنا قادرا على المواجهة. الله عليك يا مريم الزجالي. فأكيد نحن شاكرين لكم اللي شاركنا في بداية هذا بداية حلقة صباح الاثنين، فإن شاء الله راح استكمل قراءة المشاركات لكن بعد هذا الإعلان.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعينا الأحبة، أكيد الله يحفظ كل من كذا رايح لمشاويره الصباحية، ونقول لكم نتمنى لكم صباح سعيد ويوم جميل يا رب العالمين. نذكركم مستمعينا على موضوع حلقتنا اليوم، لو خيروك بين الراحة النفسية والراحة المالية شو راح تختار؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. السؤال الدايم طبعا اللي يقول دايما يعني يقول أنا راح أختار الراحة المالية مثل أبو الريم، وأيضا البوسعيدي يقول راح يختار الفلوس. فهنا السؤال مستمعينا، هل المال يشتري السعادة؟ فمن أكثر الأفكار المنتشرة بين الناس إن المال يجلب السعادة، وهذا الكلام في جزء من الحقيقة ترى. يعني يوم يقول لك إن المال يجلب السعادة وهل المال يشتري السعادة، فنحن نقول لكم ونطمنكم إن ترى فيه جزء من هذا الكلام حقيقة، لكن ليس الحقيقة كاملة. بمعنى إن المال فعلاً، نحن ما ننكر المال فعلاً له دور مهم في حياة الإنسان، لأنه طبعاً بدون المال نحن ما بيكون عندنا هذا الأمان، فالمال يوفر لنا الأمان، يساعدنا أيضاً على تلبية احتياجاتنا الأساسية الضرورية مثل السكن والعلاج والتعليم والقدرة على مواجهة الظروف الطارئة مثل ما ذكر طبعاً عبد العزيز العبد الله. لكن السؤال هنا، هل كل زيادة في المال تعني زيادة في السعادة؟ فعشان نجاوبكم على هذا السؤال، هل كل زيادة في المال تعني زيادة في السعادة؟ فهذه دراسة شهيرة أجرتها جامعة برينستون الأمريكية بحثت العلاقة بين الدخل والسعادة، وجدت أن المال فعلا يؤثر بشكل كبير عندما يساعد الإنسان على تجاوز ضغوط الحياة الأساسية، لكن بعد الوصول إلى مستوى معين من الاستقرار تصبح زيادة المال أقل تأثير على السعادة. بمعنى آخر مستمعين الأحبة، يعني الشخص اللي ما يقدر يدفع فواتيره أو يعني يحس بعدم الأمان المالي غالبا بيكون تحت ضغط أكبر، لكن الشخص اللي طبعا عنده اللي يكفيه وعايش حياة كريمة وعنده هذا الراحة المالية، فما رح يكون بالضرورة أكثر سعادة فقط لأنه يملك مال أكثر. يعني أحيانا الإنسان يشتري بيت أكبر، يشتري سيارة أفضل أو أشياء كثيرة، لكنه يكتشف أنه ما زال يبحث عن شعور الراحة والرضا، لأن المال مستمعين الأحبة ممكن أنه يشتري لنا الراحة الخارجية، لكنه ما يقدر أنه وحده أنه يشتري الطمأنينة والعلاقات الجميلة أو الشعور بالرضا الداخلي. فمستمعينا، هل تعتقدون ان زيادة الراتب، يعني اللي كذا يتمنى ان يزاد راتبه، فهل تعتقدون ان زيادة الراتب كفيلة بانها تخلي الانسان اسعد، او هناك اشياء اخرى اهم؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم، واللي يتصل على رقم الواتساب فنقولكم رقم الاتصال 24994، وهذا فقط رقم الواتساب وليس رقم الاتصال، 94777975. المريم زجالي تقول المال يروح ويجي ونقدر نسعى ونشتغل ونعوضه، لكن راحة البال والقلب المطمئن إذا راحت ما في أحد يعوضها. وحمدان الرديني، تحياتي لك يا حمدان الرديني، يقول حمدان الرديني أجمل ما يملكه الإنسان ليس رصيدا في البنك، بل رصيدا من السكينة والطمأنينة حين تنام دون أن يحمل قلبك غلا لأحد ودون أن يرهق عقلك التفكير، فتلك هي الثروة التي لا تقدر بثمن. والله أتفق معك يا حمدان الرديني. وحمدان الرديني أيضا يقول فالراحة النفسية لا تشترى بأموال الدنيا كلها، فحين تكون سليم الصدر هادئ البال مطمئن القلب تدرك حينها أن السعادة الحقيقية تكمن في السلام الداخلي والرضا بما قسمه الله لنا. ونحن نتمنى لك هذا السلام الداخلي لك ولجميع من يستمع للشبيبة. وايضا ابو علي الرديني يقول لو خيروني بين المال او الراحه الماليه والراحه النفسيه، فيقول انا اختار ومعروفه بدون المال لا توجد سعادة، يعني يقصد أن يختار الراحة المالية ويقول معروفة بدون المال لا توجد سعادة. تحياتي أبو علي الرديني، هذا أول مشاركة لي معكم وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة، ويعطيك العافية أبو علي الرديني. تحياتنا أكيد لناصر الحسني، ونصبح عليك يا ناصر الحسني. إذن مستمعينا الأحبة، هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، وأيضا نصبح على خالد اللي يقول إنه هو يستمع للشبيبة في هذا الصباح وهو ساير صوب صحار، فنقول لك درب السلامة لك يا خالد ولكل المستمعين. يقول خالد بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، بصراحة اختار الراحة المالية وحاط فيس يضحك، لأن الفلوس اليوم توفر لك أشياء كثيرة. أنا عرفت الحين ليش يضحك، وتخفف الضغوط لما يكون وضعك مستقر ماديا، تلقائيا نفسيتك ترتاح. تعرفون ليش قلت أنا أعرف خالد ليش يضحك؟ لأن نحن بشكل عام أحس نستحي أن نوضح أن نختار الراحة المالية، أو أن يهمنا المال ويهمنا الظروف. ممكن هذا الاعتقاد بسبب تربيتنا أن الواحد حلو يكون قنوع. طيب نحن عندنا مفهوم خاطئ، حلو أنك تكون قنوع، لكن بعد هذا ما يعني أنك أنت تهمش الدور الجانب المالي في حياتك. بالعكس، حلو أنك أنت تحاول أنك تزيد من وتثري من الجانب المادي حقك. اللي يسأل عن التردد 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة، و 98.5 في ظفار. وتحياتنا أيضا ونصبح على داود السيابي. داود السيابي يقول الراحة النفس مالية، وحاطنها كذا مع بعض، النفس مالية يعني كأنها كلمة واحدة. فأنا أتوقع ممكن هو قصده أن يعني الراحة النفسية والراحة المالية نفس الشيء، فممكن. وأيضا نصبح على هيام تقول الراحة المالية تجيب الراحة النفسية. وكذلك نصبح على حليمة البدري تقول الراحة النفسية طبعا، لأن شو فايدة الفلوس إذا أنا مضغوطة وما أجلس مع أولادي. والله نحن البنات ما أعرف كيف قنوعات بزيادة، دائما نختار الراحة النفسية عكس أغلب الشباب، ردودهم يبون الراحة المادية. والدليل أن أبو علي يقول، أبو علي راشد، الراحة المالية لأن نحن معشر الشباب قيمتنا بمالنا، للأسف الواقع يقول كذا. أنا قلت لكم ترى الراحة المالية بعد ضرورية، لكن يعني لو خيروك فطبيعي، يعني مثلا لو سألتون هالسؤال أنا بقول لكم الراحة النفسية طبعا. حمد الكندي صبح عليك يا حمد الكندي. يقول حمد الكندي اختار الراحة المالية عشان اشتري منها الراحة النفسية. بعدها كتب حمد الكندي ولد خال سعد، واللي ما يعرف سعد هو صديق الشبيبة. وخول المعمري صبح عليك تقول الراحة النفسية 100%. يوم اقولكم يا جماعة الخير، احنا البنات قنوعات ترى، على طول نقولكم الراحة النفسية. لكن اتفق معك يا صاحب المشاركة اللي يقول أبسط مثال، إذا جاك مسج تم إيداع الراتب، هي الشعور، وحاط كذا فيس مستانس. إذن مستمعين أكيد 9477795 في انتظار مشاركاتكم. عيش حياتك وخليك شبابي. عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام. بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22-24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا. هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: خليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعينا، ومثل ما عودناكم في صباح الشبيبة دائما ناخذكم كذا في جولة ثقافية نتعرف من خلالها على حضور سلطنة عمان في المحافل الثقافية العربية ودور المؤسسات الثقافية في التعريف بالموروث العماني وتعزيز جسور التواصل مع مختلف الثقافات. فيشارك مجلس الصحار الثقافي للمرة الخامسة على التوالي في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية في دورته 40، من خلال مشاركة تعكس الحضور الثقافي العماني وما يحمله من تنوع وإثراء. الحديث أكثر عن هذه المشاركة يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال الدكتور صالح الحمداني، رئيس مجلس الصحار الثقافي. نصبح عليك بالخير يا دكتور صالح.
4: صباح النور والسعادة والسرور أستاذ أبرار، وسعد الله أوقاتكم يا رب.
3: وأوقاتك يا رب العالمين. طبعا الحين درب السلامة متجهين، قلت لي صوب المطار طبعا المشاركة بالمهرجان. فبداية دكتور يعني كذا حدثنا عن هذه المشاركة الخامسة لمجلس الصحار الثقافي في مهرجان جرش، وشو تعني لكم؟
4: أولا سادة شكرا على هذا اللقاء الجميل، وفعلا نحن طريقنا في الوقت الحالي إلى مطار مسقط بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله.
4: وقبل أن نبدأ لقاءك حاب أوجه كلمة شكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعم الشباب وصقل المواهب وفتح المجال للمشاركات الخارجية وإبراز إبداعهم ودعم المبادرات سواء الثقافية منها أو الشبابية، لأن هذا جانب مهم جدا في المسيرة الثقافية من خلال تجارب عشناها ونلمسها كذلك.
3: أكيد.
4: هذه بداية. من ثم بالنسبة للسؤال الأستاذة، بالنسبة لمهرجان جرش تعتبر لنا محطة مهمة في مسيرة المجلس.
3: نعم.
4: هي تعكس استمرارية الحضور الثقافي في أحد أبرز المهرجانات الثقافية والعربية، ونؤكد من خلال هذه المشاركة الثقة التي اكتسبها المجلس من خلال مشاركاته السابقة سواء الأربع اللي كانت في جرش أو من خلال بعض المشاركات التي كانت في دول مجلس التعاون كذلك.
3: نعم.
4: وبالنسبة لنا لا تعد هذه المشاركة مجرد حضور في فعالية ثقافية، ولكننا نسعى أن تكون فرصة متجددة لتعزيز الحوار الثقافي والتعريف بالإبداع العماني ومد جسور التواصل مع المثقفين والمبدعين في مختلف الدول سواء العربية أو الصديقة المشاركة كذلك معنا إن شاء الله تعالى. تقريبا هم 11 دولة مشاركات بجانب السلطنة بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى. وهذه المشاركة المتواصلة دكتور صالح تعكس أكيد حضور ثقافي مستمر لمجلس الصحار الثقافي، فنود كذا يعني ونبى نتعرف أكثر على تفاصيل هذه المشاركة بشكل أكبر. فشو اللي يميز مشاركة هذا العام تحديدا عن المشاركات السابقة؟
4: والله أستاذة نحن بالنسبة لهذه المشاركة الخامسة في كل مشاركة نحن نحاول أن تكون الأفكار والمجالات متعددة ومختلفة ومتميزة وهي تحمل قيمة رمزية كبيرة لأن الشعار المهرجان هذا العام أرث يمتد وأجيال تلتقي. جميل. وهذه المشاركة حرصنا أن تكون لنا يعني حضور ملفت يكون أكثر رسوخ وعلاقة ثقافية مع المؤسسات الثقافية الموجودة بشكل عام. نحرص تقديم صورة متكاملة عن الحراك الثقافي معنا في هذا الوطن الغالي من خلال برامج يجمع بين الأدب والفكر والفنون وبجانب تعزيز التواصل مع المؤسسات الثقافية العربية الأخرى الموجودة بإذن الله تعالى لخلق مجالات وتعاون قادم ومستدام بإذن الله تعالى وتبادل الخبرات بما يخدم الثقافة العربية المشتركة وإبراز هويتنا على للآخرين كذلك وزوار المهرجان بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى يعني من خلال هذه المشاركة دكتور صالح راح يكون هناك حضور للموروث العماني عبر مجموعة أكيدة من الأركان اللي تعرف الزوار بالثقافة العمانية المحلية. فجناح سلطنة عمان في المهرجان يعني راح يكون غني بالتفاصيل، فممكن تعطينا كذا لمحة سريعة عن أبرز الأركان الموجودة فيه؟
4: والله إن شاء الله بيكون عندنا أستاذ ركن المجلس وهو تمثيل للمجلس العماني من خلال العادات والتقاليد والسمت العماني كذلك في المجلس والعادات الموجودة عندنا من أخذ العلوم قبل الأخبار وبعد يعني قبل القهوة وبعد القهوة وكذا وبعض المحافظات وراح نتكلم عن بعض المحافظات التي تمثل ذلك. وعندنا ركن الضيافة بيكون عبارة عن إعداد الحلوى العمانية أمام زوار المهرجان وتقديمها لهم في المجلس العماني مع القهوة كذلك وإثبات الضيافة العمانية بشكل عام. عندنا ركن المخطوطات بالتعاون مع دائرة المخطوطات بالوزارة والحمد لله هذه ثاني عام نقيم هذا الركن. وركن الفنون التشكيلية ببعض الصور لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه إن شاء الله تعالى بتكون موجودة وحاضرة وبقوة. وركن التراث والفضيات بالتعاون مع متحف عبداللطيف الأمطاري بولاية طحن جزاه الله خير زودنا بعض الفضيات الموجودة عنده وبعض التراثيات. عندنا ركن شاشة العرض المرئي وتحتوي على مقاطع من التراث والقلاع والسياحة العمانية بشكل عام وشمال الباطنة بشكل خاص وكذلك بالتعاون مع دائرة التراث والسياحة بشمال الباطنة والتلفزيون العماني كذلك الأخ عقيل بعمر المقاطع يومية تكون من عن خريف ظفار ترويجا للسياحة العمانية بشكل عام.
3: جميل.
4: وهذا العام الماضي حط الفدى كبير هذا ركن الشاشة المرئية.
3: نعم.
4: عندنا ركن الطوابع العمانية القديمة كذلك بتكون إن شاء الله حاضرة وبيكون عندنا كذلك بالنسبة للفنون التشكيلية ركن خاص كامل بما يمثل بعض المهرجانات التي أقيمت في السلطنة من خلال إبراز التراث العماني والثقافة والهوية العمانية.
3: جميل جدا. وحبيت هذا الاستغلال دكتور صالح، استغلال الوقت واستثمار هذه المشاركة في أنكم تروجون للسياحة خريف الظفار، فمبادرة لا. جميلة منكم. وأيضا يعني لفت انتباهي من ضمن الأركان اللي ذكرتها دكتور صالح ركن المجلس العماني اللي يحمل صورة من صور الأصالة والضيافة العمانية والسمت العماني. فيعني كيف حاولتم يعني أو تحاولون من خلاله نقل تجربة الضيافة العمانية للزوار؟
4: والله المجلس إن شاء الله تعالى لن يكون عبارة عن ركن السياحة للضيافة فقط، بل بنحرص فيه أن يكون نافذة تعكس جانبا أصيلا من الهوية العمانية وقيمتها وقيمها الاجتماعية بشكل عام. من خلال ما نقدمه بإذن الله تعالى بتكون القهوة العمانية، بيكون التمر موجود، الحلوى العمانية موجودة، إتاحة الفرصة للحوار المباشر مع الزوار الذين بيزورون إن شاء الله تعالى. سوف نسعى نقل تجربة الضيافة بكل ما نحمله من كرم وأصالة وترحيب، نعكس بإذن الله تعالى هذه الصورة والتي نود أن ننقلها باختلاف العادات والتقاليد بيننا كدول عربية موجود.
3: نعم.
4: وننقل وجهات نظرنا من خلال ذلك وإرسال رسالتنا بأن عمان تحتوي على أرث حضاري يمتد وموروث ثقافي اجتماعي يمتد من سالف العصور وإلى اليوم وسيظل بإذن الله تعالى، لأن من خلال السنوات الماضية لمسنا اهتمام كبير فيما يخص ذلك من خلال الزوار الذين يزورون فعلا الجناح العماني.
3: نعم، إذن جميل أنكم تعكسون وتمثلون الضيافة العمانية وتعرفون أيضا بقية يعني المشاركين بالضيافة العمانية. طبعا كون أن مهرجان جرش دكتور صالح مثل ما ذكرت يجمع مشاركات من دول مختلفة، وهذا التنوع أكيد يفتح مساحة للتبادل الثقافي والتعرف على تجارب متعددة. فكيف يعني تشوف هذا التنوع الثقافي وأثره على الزوار دكتور صالح؟
4: والله بالنسبة لأن الثقافة أستاذ أبرار لا تقدم عبر الكتب والندوات فحسب، ولكن أيضا من خلال تفاصيل الحياة اليومية التي تعكس هوية الشعوب وقيمتها. عندنا يعني المشاركين في هذا المهرجان في جناح السفارات اللي نحن موجودين فيه بإذن الله تعالى، المملكة الأردنية الهاشمية الدولة المستضيفة، ودولة قطر، واليابان، وجمهورية السودان، الولايات المتحدة المكسيكية، جمهورية الفلبين، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصين الشعبية، والجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية. التنوع الثقافي هذا في حد ذاته يمثل قيمة كبيرة.
3: نعم.
4: يتيح للزوار فرصة التعرف على الجوانب وعادات وفنون مختلفة من العالم في مكان واحد وتحت مظلة واحدة.
3: نعم.
4: هذا التنوع يثري التجربة ويعزز الحوار بين الشعوب، يمنح الزائر فرصة لاكتشاف أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الثقافات الموجودة والمشاركة بطريقة إيجابية، وكذلك يخلق في نفس الوقت أجواء من الانفتاح والتواصل، ويجعل الفعالية مساحة للتعليم وبناء جسور التفاهم بين المجتمعات. وكذلك نحن كمشاركين أصلا نستفيد من تجارب الآخرين من خلال الحوارات، من خلال الجلسات التي نجلسها مع بعضنا بعض، سواء في فندق الإقامة أو من خلال فترة المهرجان في الفترة المسائية بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى. طبعا كذا بشكل مختصر بسبب ضيق الوقت ما نبى نعطل عليكم وأنتوا في الطريق لمطار مسقط، فيعني كذا على السريع تخبرنا هل هناك في خطط مستقبلية لتوسيع هذا الحضور الثقافي دكتور صالح في محافل دولية أخرى؟
4: والله بإذن الله تعالى المجلس بتوجيه وتحت بإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب نسعى لنشر الثقافة العمانية والموروث والتاريخ العماني. لنا مشاركات مخطط لها إن شاء الله تعالى، وجاري التخطيط لها بالتنسيق مع القائمين عليها في دول مجلس التعاون، وكانت لنا مشاركات في الأربعة العوام الماضية كذلك في المملكة العربية السعودية، وفي دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة كذلك، وكان المفروض تكون الفترة الماضية في دولة قطر، ولكن نظرا للظروف الراهنة تم تأجيلها. ونسعى إن شاء الله تعالى أن في الفترات القادمة أن يكون موطئ قدم لنا في كل مشاركة نستطيع أن نشارك بها مساهمة منا كمبادرة مجلس السحار الثقافي بإشراف وزارة الثقافة، وبدعم كذلك نجد من سعادة محافظ شمال الباطنة وسعادة والي سحار في المشاركات، وإبراز اسم السلطنة وسحار بالذات على وجه الخصوص في بعض المحافل التي نستطيع المشاركة فيها. وإن شاء الله تعالى ماضين قدما حسب الخطة السنوية التي وضعناها وتم اعتمادها من القائمين على هذه المبادرات في الوزارة المعنية
3: بإذن الله تعالى. في ختام هذا اللقاء دكتور صالح كذا نخلي لك ونترك لك مساحة أخيرة توجه رسالة للمستمعين حول أهمية الثقافة العمانية والحفاظ على الموروث العماني.
4: والله هي الثقافة أستاذة مسؤولية مشتركة ما بين الجهات المعنية سواء الحكومية والخاصة، وبيننا نحن كأفراد في هذا المجتمع وفي هذا الوطن الغالي. حضور الفعاليات الثقافية ودعمها هو إسهام حقيقي في المحافظة على الهوية، وكذلك تعزيز حضورها بين الأجيال والتي تستمد كل جيل يتعلم من الجيل الذي سبقه. مثل هذه الفعاليات لا تقتصر على تقديم العروض والبرامج والندوات والمحاضرات والبرامج الأخرى بمختلف أنواعها وزواياها، بل تفتح مساحات للحوار والتعارف والتعرف على تجارب جديدة من خلال المشاركات، تتعرف على تجارب جديدة من الآخرين وممكن تنقلها بالأفكار والعصف الذهني، تطور هذه الأفكار، تقرب بين الشعوب من خلال لغة الثقافة والفن والإبداع. أنت تقدم ما لديك وترى ما لدى الآخرين كذلك من ثقافات. ندعو الجميع للاهتمام بهذه المناظر الثقافية ودعمها، هذه المبادرات الثقافية التي تسعى إلى إظهار الثقافة العمانية، لأنها تمثل نافذة اكتشاف الطاقات والمواهب كذلك على المستوى المحلي، وتعكس صور المجتمعات وتاريخها وقيمها. فكل حضور في الحقيقة أستاذة وكل تفاعل يسهم في استمرار الحراك الثقافي ونموه، ويمنح المبدعين والمؤسسات هذه الثقافية دافعا أكبر للمواصلة رسالته في خدمة الثقافة والمجتمع سواء محليا أو خارجيا بإذن الله تعالى. وعلى هذا نمضي بإذن الله كمبادرات مهتمة في النشاط الثقافي والأدبي والفني بشكل عام، ونسعى أن ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وبدعم جزاهم الله خير القائمين سواء في الوزارة وزارة الثقافة والرياضة والشباب أو الجهات الأخرى بإذن الله تعالى.
3: نعم، نحن بدورنا أكيد نشكر سواء كان سعادة ولي ولاية صحار أو أيضا سعادة مكتب محافظ شمال الباطنة وأيضا طبعا وزارة الثقافة والرياضة والشباب وكل الجهات اللي كذا تدعمكم وتساعدكم أن يعني تمثلون السلطنة خير تمثيل. فكل الشكر لك دكتور صالح الحمداني رئيس مجلس صحار الثقافي على طبعا هذا الاتصال وعلى هذه الاستضافة والحديث حول مشاركة المجلس بمهرجان جرش للثقافة والفنون للمرة الخامسة على التوالي، وكل التوفيق لكم يا رب.
4: شكرا أستاذ أبرار، ويتجدد لقانا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله، كل الشكر.
4: في أمان الله، شكرا جزيلا.
3: إذا مستمعينا كذا خلونا كلنا يعني جميعا نشارك في أن دائما نعكس دائما الثقافة العمانية، القيم العمانية، حتى في السوشيال ميديا، في منصات التواصل الاجتماعي. حلو أن دائما يعني نتأكد أن نحن قاعدين نمثل التربية العمانية، فحلو أن ننتبه أن شو نقول، شو نرد، الردود، الكلام، التعليقات، لأن ما راح يقولوا مثلا فلان الفلان، لا بيقولون هذا العماني كذا علق، هذا العماني كذا قال. فحلو دائما يكون نحافظ على السمت العماني وعلى القيم العمانية. متواصلين معكم مستمعين، لكن بعد هذا الإعلان.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
5: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
3: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
6: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
7: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
8: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
9: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام، إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22-24 يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 2320-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: عودة مجددة لكم مستمعين، والله يحفظكم يا رب في دروبكم، وعشان كذا نطمن أنكم كذا في دروب آمنة بإذن الله تعالى، فنستضيف يعني الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية للحديث عن حركة السير لصباح الاثنين. صباح الخير الرائد ناصر.
3: أهلا بك أخت أشواق، وأهلا بكل من يسمعنا عبر الشبيبة في أم، ودروب سالمة وأمنة أرجوها لكل من يسمعنا عبر المذياع ويركب الطريق في هذا الوقت إن شاء الله.
2: إن شاء الله. الرائد ناصر، كيف تصف لنا حركة السير والحركة المرورية لهذا الصباح؟
3: نعم، وفقا لمركز عمليات الشرطة الذي بدوره على متابعة مباشرة واتصال أيضا يعني متواصل مع الدوريات المنتشرة منذ الصباح الباكر على مختلف الطرقات الرئيسة، هناك بلاغات ترد إلى مركز العمليات بطبيعة الحال، وبعض الحوادث المرورية التي صنفت من النوع البسيط في مناطق مختلفة من ولاية بوشهر ومعبيلة، ولكن تم التعامل معها في وقتها وحينها من قبل دوريات المراكز المختصة، ولا يوجد لها أثر وهي خارج المسار، وصنفت من النوع البسيط وبدون إصابات ولله الحمد. الطرقات في هذا الوقت اختشواق يعني بها شيء من الحركة النشطة بطبيعة الحال، لأنه وقت الذروة الصباحي لا سيما الطرقات المؤدية إلى مسقط وإلى الداخل، سواء شارع مسقط السريع بدءا من معبيلة مرورا بالخوض وأيضا الموالح يعني على امتداد تلك الجسور، وأيضا في المقابل شارع سلطان قابوس بدءا من دوار زلفة باتجاه الداخل مرورا بجسر موالح، وأيضا منطقة المطارات، وأيضا دوار برج الصحوة. هذه أماكن ربما تشهد حركة نشطة ولكن فيها شيء من التدفق الجيد من المركبات، ولا يوجد ما يعرقل الحركة المرورية ولله الحمد، معتاد عليها مستخدم الطريق، وأيضا نرجو في أن يعني يتلمس إجراءات السياقة أو السائق الواعي الذي يتصف بها دائما كمسافة الأمان، عدم الانشغال بغير الطريق، حفاظه على المزاجية العالية أثناء السياقة، لأنه تساعد على اتخاذ قرارات مناسبة تنعكس إيجابا على بيئة الطريق، وإن شاء الله نرجو لهم مشاوير موفقة ووصول آمن أيا كانت مقاصدهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى. رائد ناصر، يعني هل في هناك تنبيهات أو إرشادات خاصة كذا تود توجهها لمستخدمي الطريق اليوم، لكل من يسمع للشبيبة يستمع أيضا وتذكرهم لهذه الإرشادات؟
3: أولا نشكر مستخدمي الطريق على ما يبدونه من اهتمام وأيضا التزام بالقواعد المرورية، وأيضا نؤكد على أهمية يعني الالتزام بالقواعد المرورية، لأن هي السبيل الوحيد إن شاء الله بعد توفيق الله. وحب

0: تضيف في أن نكون سالمين آمنين. وجدت هذه القواعد المرورية لتنظم حركة الناس وحركتنا جميعا في الطرقات. أيضا الآن في هذه الأيام كما نذكر دائما هناك حركة نشطة باتجاه محافظة الظفار للاستمتاع بالأجواء الخريفية. شرطة عمان السلطانية أدركت ذلك واستعدت عبر خطة الخريف في توسيع التغطية الأمنية وأيضا المرورية بدءا من مختلف المنافذ القانونية والبرية للقادمين من خارج سلطنة عمان مرورا مستوى على مختلف المحافظات والنقاط الأمنية المتقدمة المنتشرة التي تم إنشاؤها فقط لتوسيع التغطية الأمنية والمرورية كما ذكرنا، مراقبة الطرقات، ضبط أيضا المخالفين، تقديم التوعية والإرشاد للجميع. نؤكد دائما على أن نخطط جيدا وبشكل سليم للرحلة إلى محافظة الظفار وأيا كانت المقاصد، لكن هنا أقصد أي يعني رحلات قد تكون طويلة، فأن نخطط بشكل جيد، أن نستعد نفسيا وأيضا أن نكون على قدر راحة، يعني قد أخذنا قسط راحة كافي قبل الانطلاق وقبل السفر، الابتعاد عن الإرهاق وتجنب السياقة تحت تأثيره، وأيضا عدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات الملائمة لظروف الطريق. هذه ربما إجراءات مهمة جدا والتعامل معها بجدية للوصول الآمن، ونرجو لهم سفرا آمنا وتجوالا أيضا سالما في ربوع محافظة الظفار وأيضا مختلف المواقع والمقاصد لمختلف يعني مستخدمي الطريقين كانوا في محافظة في سلطنة عمان ومختلف المحافظات. إن شاء الله
1: إن شاء الله تعالى. كل الشكر لك الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني من شرطة عمان السلطانية، كل الشكر لك.
0: على الرحب والسعة دائما، شكرا جزيلا.

عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، وعلى 94777975 في انتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. لو خيروك بين الراحة النفسية والراحة المالية شو راح تختار؟ تحياتنا أكيد لكل من يستمع للشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبان. تحياتنا أيضا لكل من يستمع للشبيبة على منصات الشبيبة المرئية سواء كان، وتحياتنا أيضا لسعد وأحمد وعبدالله درويش ويحيى الهلالي وأيضا للعنود وكذلك لخالد ولمعاد بن عبدالله، ونصبح أيضا لمبارك وأيضا لهند، وكذلك نصبح على حمزة البلوشي وعلى أبو حمدان وعلى حمد وعلى نديم البلوشي. تحياتنا لك يا أبو جابر. بعد كذا نقرأ مشاركاتكم مستمعينا. طبعا أحد المشاركات وصلتنا تقول بالعكس أنا راحتي المال والبال يأتي بالمال، المال هو الأساس، المال لا ينمو على الأشجار. هو فعلا ترى يعني الراحة المالية مالها غنى، بس بعد الراحة النفسية أيضا ما نستغني عنها. يسعد صباحك يا مبارك. نستكمل موضوع نستكمل مشاركات موضوعنا لهاليوم. يحيى الهلالي نرحب فيك يا يحيى الهلالي. يحيى الهلالي يقول أفضل شيء وأحلى شيء في الدنيا الراحة النفسية، تغني الإنسان عن كل شيء في الدنيا. الله عليك يا يحيى هلال. بنور نصبح عليك وبنور على موضوع حلقتنا لليوم، لو خيروك بين الراحة النفسية والراحة المالية. قال بنورة والشخص ليش يسعى للمال غير عشان يحصل على الراحة النفسية؟ يعني الراحة النفسية هي بالأخير، أو الراحة المالية هي تعني بالأخير الراحة النفسية. يعطيك العافية يا بنورة على المشاركة. إذا على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. كل تحية لك يا معاذ بن سليمان. معاذ بن سليمان يقول الراحة المالية، لأن الراحة المالية هي اللي تجيب الراحة النفسية. الله عليك يا معاذ بن سليمان. وسامي العبدلي يقول إنه راح يختار الراحة النفسية، ويقول الراحة ما بالمال والذهب، الراحة راحة البال. الله عليك يا سامي. وصلتنا مشاركة من أيمن الغيثي. كل تحية لك يا أيمن الغيثي. أيمن الغيثي يقول على موضوع حلقتنا لليوم، لو خيروك بين الراحة المالية أو الراحة النفسية فيا ترى شو راح تختار؟ فيقول أيمن الغيثي المال يصنع السعادة والفرح بكل تأكيد، ومن الجانب الثاني وجود أمي وأبوي وإخواني وهم في صحة وعافية أهم من المال. معاكم أيمن الغيثي. أستاذة أبرار أنت دوم متألقة من الشخصيات اللي نحب نتابعهم، بركة جهودكم. الله يسعدك يا أيمن الغيثي وشكرين لك مشاركتك. وأبو علي الرديني يستفسر على التردد، التردد 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة و98.5 في ظفار، وأكيد بإمكانكم أيضا تستمعون للشبيبة على اليوتيوب. ويقول أبو علي الرديني يقول الراحة النفسية والراحة المالية مرتبطات أصلا، وما راح تكون راحة نفسية بدون فلوس أيضا. تحياتنا لك يا ناصر الزيادي. ناصر الزيادي يقول بعض القلوب هدايا لا تقدر بذهب ولا ثمن، في عز جرحها تداويك، في عز ضعفها تقويك. كل تحية لك يا ناصر الزيادي. إذن مستمعينا أكيد نحن راح نستكمل قراءة مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم، لو خيروك بين الراحة النفسية والراحة المالية على 94777975 في انتظار رسائلكم الصباحية ومشاركاتكم لمواضيع طبعا صباح الشبيبة. خلونا كذا نطلع فاصل قصير وبعدها راجع لكم.

0: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة، الله يحفظكم يا رب وين ما كنتم، والله يحفظكم إن شاء الله توصلون كذا لمشاويركم بكل سلامة يا رب العالمين. مستمعينا اليوم راح نسلط الضوء على البرامج والفعاليات الصيفية اللي تستهدف مختلف الفئات وتأتي لتكون مساحة للتعلم والترفيه واكتشاف المواهب واستثمار أوقات الإجازة بما يعود بالنفع على المجتمع. للحديث أكثر عن البرنامج الصيفي لمركز نزوة الثقافي لعام 2026 يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال الأستاذ هاشل بن سعود بن سيف الناعبي، رئيس فريق برامج باقة الصيف لعام 2026 بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك أستاذ هاشل.
1: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لكم والجميع مستمعي إذاعة شبيبة، ويسعدني في البداية أن أتقدم يعني بجزيل الشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة التي تتيح لنا التعريف ببرامج باقة الصيف لعام 2026.
0: نعم أكيد، ونحن أسعد أستاذ هاشل. بداية أستاذ هاشل، عرفنا كذا يعني على البرنامج الصيفي لمركز نزوة الثقافي لعام 2026.
1: طبعا برامج باقة الصيف لعام 2026 هي مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية التي تنظمها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية وتنفذ في مركز نزوة الثقافي، وكذلك عدد من المرافق الرياضية والمجتمعية بالمحافظة خلال أشهر الصيف بهدف استثمار أوقات الإجازة بما يعود بالنفع على الأطفال والناشئة والشباب وكذلك الأسر.
0: جميل، يعني هذا البرنامج أستاذ هاشل يأتي ضمن أكيد جهود تقديم برامج توعوية خلال فترة الصيف، فنبغى نتعرف أكثر على أهداف هذا البرنامج، فشو الهدف الرئيسي من البرنامج الثقافي طبعا لمركز نزوة الثقافي 2026؟
1: يهدف برنامج باقة الصيف يعني إلى استثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، طبعا من خلال تقديم برامج نوعية تسهم في تنمية قدرات الأطفال والناشئة والشباب وكذلك صقل مواهبهم وإكسابهم مهارات جديدة يعني في مجالات الثقافة والرياضة والإبداع وكذلك التقنية والعمل التطوعي، ونسعى إلى غرس قيم الهوية الوطنية وكذلك تعزيز روح المسؤولية والمبادرة والعمل الجماعي وتوفير بها أيضا تعليمية وكذلك ترفيهية آمنة ومحفزة تجمع بين الفائدة والمتعة وكذلك يعني تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية. في النهاية يعني رسالتنا تتجاوز تقديم الأنشطة الموسمية، نسهم في إعداد جيل واعي ومبدع قادر على استثمار طاقته ويشارك بفعالية في خدمة مجتمعه ووطنه.
0: نعم جميل، يعني مع تنوع هذه البرامج الصيفية أستاذ هاشل دائما يكون المحتوى والأنشطة هو العنصر الأهم لجذب المشاركين، فشو أبرز الأنشطة أو الفعاليات الموجودة لهذا العام؟
1: هذا العام يتضمن البرنامج أكثر من 24 برنامج متنوع، يعني منها مثلا 14 برنامج ثقافي مثل برمجة البيوت الذكية، الروبوتات، ورشة في مجال المسرح، رسم أغلفة الكتب، الرسم بالإكريليك، الفن الأوريجامي، وكذلك أيضا رحلة البحث عن الكنز، ملتقى الأم والطفل، كذلك أيضا سيكون يعني في نهاية المطاف ملتقى لذوي الهمم، برنامج للسمت العماني وأقيم في قلعة نزوة، برنامج همتي سر تميزي، ورشة في سرعة الإنجاز وجودة العمل، إلى جانب هنالك 6 برامج رياضية أيضا تشمل السباحة، البلاد، ومركز اللياقة البدنية، البطولات الرياضية والأيام الرياضية، وبالإضافة إلى 4 برامج شبابية في مثلا تعلم الشطرنج والألعاب الشعبية، كذلك المعسكرات التطوعية واليوم الترفيه للعائلات. وهذا التنوع يتيح يعني لكل مشارك يعني اختيار برامج التي تناسبه واهتماماته.
0: نعم جميل جدا، يعني هذا البرنامج الصيفي نقدر نحن نقول أستاذ هاشل هو فرصة لتنمية مهارات الشباب والناشئة، فالسؤال الحين هل البرنامج موجه لفئة عمرية معينة أو لا؟
1: نعم أستاذ أبرار، حرصنا عند إعداد باقة الصيف لعام 2026 على أن تكون شاملة وتلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، لذا صممت البرامج اللي تتناسب يعني مع الأطفال والناشئة والشباب والأسر، كما خصصنا برامج أيضا للمرأة وأخرى لذوي الإعاقة إيمانا منا بأهمية إتاحة الفرص للجميع للمشاركة والاستفادة. ورعيت في كل برامج الفئة العمرية المستهدفة من حيث المحتوى وكذلك طريقة التنفيذ والأنشطة المقدمة، بما يضمن تحقيق الفائدة ويجعل تجربة المشاركة ممتعة وآمنة وثرية لكل فئة. ونؤمن يعني بأن نجاح مثل هذه البرامج يكمن في قدرتها يعني على الوصول إلى جميع أفراد المجتمع. لذا حرصنا على تقديم باقة متنوعة تجمع بين الثقافة والرياضة والإبداع والتقنية وكذلك العمل التطوعي، ويتيح لكل المشارك أن يجد البرنامج الذي يلبي اهتماماته وطموحه.
0: نعم جميل جدا، يعني هذا التنوع في المهارات أكيد راح تصقل مهارات الناشئة. طيب أستاذ هاشل، يعني هل في هناك شراكات أو يعني جهات داعمة للبرنامج الصيفي؟
1: بكل تأكيد، يعني نجاح باقة الصيف هو نعم. ثمرة عمل تكامل وشراكات فاعلة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، أيضا إلى جانب نخبة من المدربين والمتخصصين والمتطوعين الذين يسمون بخبراتهم وجهودهم في تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها. نؤمن بأن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرات، لأنها أستاذة تجمع بين الإمكانات والخبرات وكذلك تسهم في تقديم برامج نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتحقق أثرا مستداما للمشاركين. ومن هذا المنبر يعني نتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير لجميع شركائنا والداعمين المتطوعين على ما يقدمونه من دعم وتعاون، والذي كان له دور كبير في نجاح برامج باقة الصيف. ونتطلع أيضا إلى توسيع هذه الشراكات مستقبلا بما يخدم يعني أبناء محافظة الداخلية ويعزز جودة البرامج المقدمة.
0: نعم أكيد إن شاء الله راح يخدم أكيد شباب محافظة الداخلية مثل هذه البرامج الصيفية. فأستاذ هاشل كذا يعني لو بشكل سريع تخبرنا، طبعا أكيد مع تلقى هذه الفعاليات في البرنامج الصيفي يبقى تفاعل المشاركين هو المؤشر الأهم على نجاح هذه الفعاليات، ويعني مؤشر على نجاح البرنامج الصيفي. فكيف كان تفاعل المشاركين حتى الآن؟
1: ولله الحمد يعني شهدت يعني البرامج إقبالا وتفاعلا مميزا منذ انطلاقتها، حيث امتلأت العديد من البرامج بالمشاركين يعني في وقت مبكر. وكذلك يعني لمسنا حماسا كبير من الأطفال والشباب وأولياء الأمور، وتلقينا العديد من الإشادات الإيجابية التي أشارت بجودة التنظيم وتنوع البرامج وكذلك أيضا تميز المدربين والمحتوى المقدم. هذا التفاعل يعكس حرص المجتمع على الاستفادة من البرامج النوعية، ويؤكد يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديم برامج تلبي اهتمامات مختلف فئات، وكذلك هي تجمع بين الفائدة والمتعة وتسهم في المهارات يعني استثمار فترة الإجازة بما يعود بالنفع المشاركين. ونعد للجميع إن شاء الله بمواصلة تقديم برامج نوعية ومتميزة تواكب تطلعات أبناء محافظة الداخلية وتسهم في بناء جيل مبدع وواعن ومبادر بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. طيب في الختام أستاذ هاشل كذا كلمة أخيرة توجهها للمستمعين للمشاركة في البرنامج الصيفي لمركز نزوة الثقافي 2026.
1: أنا أدعو يعني من هذا المنبر جميع الأسر وأبنائنا الشباب إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في برامج باقة الصيف، يعني فهي ليست مجرد أنشطة ترفيهية بل رحلة ثرية للتعلم واكتشاف المواهب وتنمية المهارات وكذلك بناء الشخصية وصناعة ذكريات يعني جميلة وستاذة تبقى أثرا في المستقبل. شعرنا هذا الصيف صيفك معنا غير، لأننا نؤمن بأن الإجازة الصيفية ليست وقتا للراحة فقط يعني بل فرص الاستثمار في ذات اكتساب الخبرات وتكوين صداقات جديدة واستثمار الطاقات بما ينفع الفرد والمجتمع. ونرحب بجميع الراغبين في المشاركة وندعوهم إلى متابعة حسابات إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية للإطلاع على البرامج ومواعيدها وآلية التسجيل، ونسأل الله التوفيق.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم أستاذ هاشل بن سعود الناعبي، يعطيك العافية، رئيس فريق برامج باقة الصيف لعام 2026 بمحافظة الداخلية، على هذه المعلومات حول البرنامج الصيفي لمركز نزوة الثقافي. وتمنى لكم أكيد كل التوفيق والنجاح في تقديم برامج ثرية مميزة خلال هذا الصيف. كل الشكر لك.
1: الله يسعدكم. أنا أيضا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لك لأستاذك أبرار المشيفري على حسن التقديم والإذاعة الشبيبة على هذه الاستضافة الكريمة، ودور الإعلام الرائد يعني في تسليط الضوء على المبادرات والبرامج المجتمعية لتخدم أبناء هذا الوطن. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع جميع شركائنا من المؤسسات الحكومية والخاصة وكل من أسهم في إنجاح برامج باقة الصيف هذا العام فنجاح البرامج يعني ثمرة تعاون وتكامل، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا وشبابنا وأن تحقق هذه البرامج يعني أهدافها في تنمية قدرات المشاركين واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة. وشكرا لكم والجميع مستمعي إذاعة الشبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشكر موصول لك، كل الشكر لك. إذن مستمعينا هذا واجبنا نحن دائما أن يعني نستغل طبعا البرامج الصيفية سواء كان للأطفال أيضا حتى اللي عنده إجازة ونحن كبار كذا نستغل ونسقل مهاراتنا الشبابية. نحن متواصلين معاكم لكن بعد هذا الإعلان.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

بعد منافسة قوية ومشوار طويل مليء بالتحديات، كتب المنتخب الإسباني فصلا جديدا في تاريخه وتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 ليحصد اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2010 في جنوب أفريقيا. المنتخب الإسباني نجح في حسم المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة هدف دون مقابل في مواجهة أقيمت في مدينة إيست رادرفورد بولاية نيو جيرسي ضمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية.

والمباراة مستمعينا مثل ما شفتوا أمس بدت بحذر كبير من الطرفين وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وسط صراع تكتيكي بين المنتخبين، لكن مع مرور الوقت بدأ المنتخب الإسباني يظهر بشكل أكبر ورفع من إيقاعه خاصة في الشوط الثاني ليخلق عدة فرص خطيرة بحثا عن هدف التتويج. وفي لحظة الحسم جاء الهدف الإسباني في الدقيقة 106 من الأشواط الإضافية عن طريق اللاعب فيران توريس ليمنح منتخب بلاده الكأس الثانية في تاريخه وسط فرحة كبيرة من الجماهير الإسبانية.

يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة فقط، فالمنتخب الإسباني واصل سلسلة نتائج المميزة بعدما حافظ على سجله دون هزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف البطولات، ليحقق رقما تاريخيا كأول منتخب أوروبي يصل إلى هذا العدد من المباريات دون خسارة. أما المنتخب الأرجنتيني فقد كان يبحث عن إنجاز تاريخي آخر، حيث كان يطمح للاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي ليصبح ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يحقق هذا الإنجاز بعد إيطاليا والبرازيل، لكنه اصطدم بقوة المنتخب الإسباني في النهائي.

خلاص. ورغم خسارة الأرجنتين في المباراة الأخيرة إلا أن مشوارها في البطولة كان قويا، ما ننكر هذا الشيء، حيث تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة وواصلت طريقها حتى النهائي بعد سلسلة من الانتصارات.

أما إسبانيا فقد قدمت مشوارا مميزا منذ بداية البطولة وتصدرت مجموعتها، ثم واصلت انتصاراتها في الأدوار الإقصائية حتى وصلت إلى المباراة النهائية ورفعت الكأس.

وفي النهاية يبقى كأس العالم بطولة المفاجآت واللحظات التاريخية. ويبقى السؤال لكم مستمعين ومستمعي الشبيبة على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. هل تعتقدون أن إسبانيا كانت فعلا تستحق التتويج باللقب، أو أن الأرجنتين كانت الأقرب للحفاظ على هذا الكأس؟ ومن هو المنتخب برأيكم اللي قدم الأداء الأفضل في هذه البطولة؟

يعني اتوقع ان اليوم اخر يوم نحن راح نشغل اغنيه شاكيرا. والله اني بفتقد لكذا الاجواء لما نقدم اخبار كاس العالم سواء كان في البرنامج المسائي او برنامج الصباحي. اذا نقول وداعا وداعا كاس العالم, اسابيع من الشغف لحظات لا تنسى. اي والله نشهد ان اسابيع من الشغف ولحظات لا تنسى, طبعا لحظات ايضا لا تنسى من الضحك ايضا والاستمتاع باخبار كاس العالم. لؤي النوفلي, لؤي النوفلي انا ما بخليها في خاطرك يا لؤي. لؤي النوفلي طبعا وصلتنا مشاركات كثيره, لكن اللي لفت انتباهي اكثر شيء مشاركه لؤي النوفلي, طبعا السماحه لمحبي ميسي. يقول لؤي ميسي لؤي النوفلي يقول ميسي, يقولون ميسي في السويق الحين ياكل لولا

إذن وداعا كأس العالم، والله كثير مشاركات بصراحة وصلتنا، مشاركات مضحكة بس لا صراحة يعني خلونا شوي نكون واقعيين، كل البرشلونيين مستنسين معاهم سواء الأرجنتين أو إسبانيا فازت، أهم شيء أنه عندهم لاعبين كذا يشجعونهم. طبعا لاعبي البرشلونة، طبعا أكيد نحن راح ننتقد وايد هذه الفقرة، فقرة كأس العالم كانت من أمتع الفقرات سواء كان البرنامج المسائي أو البرنامج الصباحي، فشكرا لكل فريق، لكل لاعب، ولكل مشجع، ولكل مستمع من مستمعي الشبيبة اللي شاركنا كذا معلومات، أضاف معلومات، أعطانا راية، أعطانا انطباعه أيضا وتوقعاته، شكرا على هذه الرحلة الأسطورية.

0: حصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، أو اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة على موضوع حلقتنا اليوم. أذكركم كذا، لو خيروك بين الراحة النفسية والراحة المالية، كل الشكر لكل من شاركنا لكذا موضوع حلقة اليوم، والسموحة اللي ما قدرنا نرد على مشاركاته أو نقرأ مشاركاته. كل التحية لك يا سليمان. سليمان يقول الراحة المالية تجيب الراحة النفسية، فممكن صحيح، بس نحن بعد نذكركم الموازنة مطلوبة. تحياتنا لك يا عبد الله درويش. عبد الله درويش يقول اختار الراحة المالية لأنها توفر الاستقرار وتخفف كثير من ضغوط الحياة، ومعها توصل للراحة النفسية. تحياتنا لك يا أحمد بن محمد الشمهور يقول صباح الخير، الراحة المالية أحسن اختيار لأن الراحة المالية تجيب الراحة النفسية والسعادة. يعطيك العافية يا أحمد الشمهوري. وتحياتنا لك يا مريم بنت راشد. مريم بنت راشد تقول صباح الخير أبرار مشفرة، أنا مريم بنت راشد أصبح بالمستمعين. تحياتنا لك ونصبح عليك يا مريم بنت راشد. تحياتنا لك يا أبو علي الرديني. أبو علي الرديني يقول بصراحة مذيعة متمكنة، كل التحية والتقدير والاحترام لك، وربي يحفظك ويحفظ أسرتك الكريمة ويسعدك دنيا وآخرة. الله يسعدك يا أبو علي، علي الرديني. أما مبارك، مبارك يقول في موضوع حلقتنا لليوم، يقول عندما تكون مرتاحا نفسيا تكون أقدر على العمل وكسب المال والاستمتاع بالحياة. طبعا تحياتي للزميل عيد الخويطري. عيد قبل شوية أنا جاي بطارية أقول إن راح نفتقد نحن فقرة كأس العالم يا عيد، راح نفتقد هذه اللحظات اللي لا تنسى صراحة، ولحظات الضحك. أنا ذكرت شيئين، منتخب الأرجواني، تذكر لما علقت على منتخب الأرجواي، وأيضا كل ما ذكر المقطع أضحك، وأيضا لاعب المصري، أنت تعرفه لما قلت لك أنت أقرأ. لكن كانت تجربة حلوة لأول مرة أني أتكلم أو أقدم فقرة رياضية أو فقرة عن الكورة. كنت دائما أقول حق الزميل عيد أني أنا بعيد عن الكورة، هو كان يشجعني ويقول لي حاولي، وفعلا لما حاولت وايد استمتعت، حقيقي وايد استمتعت بفقرة كأس العالم، كانت من أجمل الفقرات. إذن مستمعينا لموضوع حلقتنا لليوم، هل المال فعلا يشتري السعادة، وشو الأهم، الراحة المالية أو الراحة النفسية؟ طبعا لضيق الوقت ما بقدر أقرأ كل مشاركاتكم. طبعا تحية لكل من شاركنا سواء كان عبر الإنستغرام أو عبر المنصات الأخرى، تيك توك أو عبر الواتساب على رقم الإذاعة. لكن نقولكم كذا في نهاية الحلقة أن يمكن الإجابة تختلف من شخص لآخر، لأن ظروفنا واحتياجاتنا مختلفة فعلا. فالبعض يشوف أن الراحة المالية أهم لأن يشوف هو احتياجه، والبعض أنه اللي يعني يشوف إن هو محتاج الراحة النفسية يقول لك لا، الراحة النفسية هي الأهم، وإن الواحد حتى لو كان تقريبا أن عنده كذا المادة متوسطة، بس أهم شيء الراحة النفسية. لكن هناك من يحتاج المال لأنه يبحث عن الأمان، وهناك من يحتاج الراحة لأنه فعلا تعب من الضغوط. لكن مستمعين الأحبة ومستمعي صباح الشبيبة، أجمل والأجمل أيضا في هذه الحياة هي اللي تجمع بين الاثنين، بين الراحة النفسية والراحة المالية. مال يكفينا وراحة تسعدنا ووقت نعيش فيه اللحظات اللي تستحق إن نعيشها. إذن هذه تحياتي أبرار المشفري، كنت معاكم في الإعداد والتقديم، وتحيات أيضا المخرج عاهد الزجالي، وأكيد نوصل تحية لزميل عيد الخويتري، ونتلاقم نلتقي إن شاء الله على نفس الموعد إن شاء الله على الساعة 6:30 صباحا للتاسعة صباحا بكرة بإذن الله تعالى، ونشوفكم على خير.

0: خليك شبابي.
1: استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: חליק שבאבי.
1: الو السلام عليكم.
2: هانو رأي صار على الموضوع.
1: انت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فوراً مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
4: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

عشرة سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: رفیق شبابی.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: 97.5 مصر و 98.5 صلنا. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026، بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تاريخ: 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة: الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
4: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026، بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تاريخ: 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة: الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: الشبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22-24 يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 12:00 حتى 10:00 مساء، والجمعة من 12:00 حتى 9:00 مساء. الدخول مجاناً. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
3: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

صلالة جوش حالي وعمان جوش حالي. مساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله وخليكم دائما كذا عيشوا حياتكم وخليكم شبابيين مع برنامج دو الناس وإذاعة الشبيبة. على كل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة هناك في اليوتيوب وأيضا منصة إكس, ونمسي بالخير على اللي مثبتين الموجة الحين. أشوف فتحت باب السيارة, فتحت خلاص الأمور تمام, شغلت السيارة ثبت على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة. واللي تابعونا في محافظة ظفار صلالة 98.5 وترقبوا مستمعي الكرام برنامج من الخريف على إذاعة الشبيبة من هناك من صلالة من جاردنز مول. خلاص جاهزين, البعض منكم اللي قضى خلاص عاد الحين شهر, والبعض اللي ما راح ها في حد فيكم ما راح بعد صلالة وما راح ظفار؟ أكيد مستمعي الكرام كل التوفيق إن شاء الله ودروب السلامة وين ما تكون مشاويركم المسائية. في برنامج دو الناس احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء, مشوار 3 ساعات من التواصل من الحب من العطاء. على الدانة عصرية عصرية, ايش احلى من اوقات العصر. في ناس يحاولوا يغيروا توقيتي وانا هذا هو توقيتي, توقيتي توقيت تو الناس. بس عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله, ومرة ثانية نرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس واحنا في ساعتنا الاولى. مريم تقول من الساعة 5 لين 9. مريم راشد من الإمارات, ليه مريم احنا 3 ساعات 4 ساعات تريدين أكون معاكم أفكر في الموضوع. إذن مستمعي الكرام من مسي أيضا للي يتابعونا, أكيد احنا في انتظار تواصلكم على 2499-0000 لسماع أصواتكم.

0: وكنا نقول 2499000 ونسمع أول الأصوات في برنامج تو الناس. السلام عليكم تو الناس.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك ومساء المستمعين لإذاعة الشبيبة، أقولكم جميعا مساء الخير
0: ومساء الورد لك ومساء اللاروخة المتدور الأسباني يا يعقوب.
1: جدا سعيد حقيقة، توقعت فوز الإسبانيا يوم أمس 2-1، لكن يلا المهم انه فاز 1-0.
0: أيوة.
1: ويعني انا حقيقه زعلت لما كان المتصل الاول سعيد يقول 4-0، مو جالس يلعب امام فريق عادي، ترى حتى لو الارجنتين وميسي، لكن يعني ايضا الفريق اللي واصل للنهائي فريق لا يستهان به يعني. فحقيقه بعد ما قال 4-0 ضحكت حقيقه من فؤادي، يعني قلت يقابل اسبانيا ترى ما جالس يقابل فريق عادي
0: فعلا. وبعدين احنا انت شفت الارقام واحصائيات المباراه يعقوب، يعني لاول مره نهائي على مر تاريخ كؤوس العالم يكون بهذه الارقام يعني ورقم. نعم. وبالنسبة حتى كأرجنتين يعني كمنتخب كأرجنتين فائز بكأس العالم 3 مرات، احنا هنا ما نقول انه كنا نتمنى ان نشوف مباراة متكافية، لكن حقيقة يمكن ربما يكون هدف واحد. كنت تتوقع ان يكون هدف واحد يعقوب؟
1: انا ما كنت اتوقع ان تكون مباراة 1-0 ابدا، كنت اتوقع 2-1 لاسبانيا.
0: 2-1 لاسبانيا،
1: وتوقعت ايضا، ما توقعت ان الارجنتين يلعب بذاك المستوى اللي لعب به أمس.
0: صحيح
1: حقيقة مستوى الأرجنتين أمس كان متدني، ما هو المستوى. وبعدين دائما أنا أقول يعني الأرجنتين لعب 3 مباريات، ها في الأصل من مباراة مصر في الأصل الأرجنتين كان برا، لأن الحظ، أنا قلت دائما أقول الحظ يقلب يقلب النتيجة في المباراتين متتاليتين، فبالتالي أنا قلت خلاص الثالثة ثابتة، معنى إنه قلبها أمام مصر وقلبها في الشسمة في المباراة الثانية أيضا، لكن أمام إسبانيا راح تكون ضده، لأن مستوى حقيقة اللي لعب به ما يستاهل أصلا الأرجنتين إنه يحصل على كأس البطولة. صح هذلك لعبوا مدافعين، ونحن عارفين لعب إسبانيا يلعب مدافع ويلعب على المرتدات، لكن نجح أمام الأرجنتين
0: بالأمس
1: وحقق النتيجة اللي كان يتمناها، وحقق الثانية أيضا حصول على كأس العالم.
0: يعني تمنيت أنت إسبانيا؟
1: طبعا أنا تمنيتها إسبانيا،
0: تمنيتها
1: من البداية، وأنا كنت أريد أن أتصل فيك لكن بعض الظروف منعتني.
2: مش ممكن هذه، ما تضيعش.
0: نسمع بس الهدف يا يعقوب.
2: الهذا مؤثر،
0: خليك معنا،
2: لأن اللقب والكاس تميل إلى الأرجنتين. الوقت يمر ويداهم إسبانيا، والوقت في صالح أرجنتينا. يمشي لمن يمال، تلعب العرضية على القائم الثاني ويضرب فرصة الهدف. جول جول جول جول.
0: أتوقع أن مشجعين الأسبان يعني منتخب أسبانيا يقولوا هرمنا لغاية ما يجي الهدف في طبعا الوقت الإضافي أو كل الشوط الثاني الإضافي.
1: بالضبط، حتى سهرنا بصراحة، يعني سهرنا إلى الآخر، كنا تعبتين خلاص، تعبانين يعني منتهين، عادة حتى عين تغمض وعين تفتح، عين تغمض وتعبنا يعني.
0: يعني تقول متى هذا الهدف يجي؟
1: أحييك حبيبي،
0: ضحكة دائما أخي يعقوب.
1: وجهها أيضا إلى كل من هو على السمع، وخاصة صديقي المخلص الوفي سامي العبدلي طبيعي.
0: الله يسعدك أخوي يعقوب. إحنا في موضوع حلقة اليوم طبعا كونك أول متصل، خلينا نسأل مباشرة كذا يعقوب، إيش هو أحلى وأسوأ مقلب صار لك في حياتك، أو أنت صاحب مقالب مع زملائك وأصدقائك؟
1: شوف أنا ما صاحب مقالب أبدا، لكن في مقلب في حياتي أنا ما أنسى أبدا عندما كنت صغيرا.
0: إيش هو المقلب؟
1: في الدراسة. نحن مجموعة أصدقاء الله يذكرهم بالخير، كلنا عايشين،
0: اللهم آمين،
1: وحن في هذا العمر الآن كلنا واصلين على 59 سنة،
0: الله يحفظكم يا رب.
1: فبالتالي كنا أيام زمان عيد نحن نخرج في البلدان نروح الأموال يعني نرقط رقاط نسميه أو خلال
0: هي عارفة
1: هي نصير مع بعض
0: مريت بذاك الزمن هنزين
1: وكنا أيضا يعني في أيام زمان لم في في في في في, في النخيل في المزارع في شيء اسمه لومه بحر نسميه لومه بحر
0: البحر
1: كبير
0: ايه.
1: ونشيل الملح ونشيل الملح دائما يعني نقطف كذا وناكله
0: انزين.
1: فنحن هذا الثلاثي كنا رايحين وطبعا هذه اللوميه كانت كبيره اللي فيها لومه بحر فوق ما مسوي شيء تحت نقدر نقطفه بيدنا
0: انزين.
1: واحد منا قال الله يذكره بالخير قال انا اطلع فوق اقطف انتوا دليوني وين اقرب وحده
0: زين
1: قلنا تطلع حلو ثنينه تحت فهو طلع فوق ونحن كنا نقول له هذيك هذيك صفرة هذيك قطف هذيك ويقول وينها وينها ونحن ندلي اخيرا انا سويت عشان ادلي خذيت لي ثلاث حجاره في يدي
0: زين
1: ثلاث حجاره عشان انا بس ادلي وقريب منها هذيك اللي يبغى اللي نبغى نقطفها
0: زين
1: فعشان اني انا اشر الى هذيك الحصى صارت فوقها
0: لا حول ولا قوه الا اسمع قاعد عليه زين
1: وقام يصيح تو زميلي اللي تحت قال يا الله يهديك يعقوب يعني ما تعرف تقيس حال هذيك ضربته وتبوسه وتولك بما نكره زين انا عندي بعد الثانيه في يدي الحجره الثانيه
0: زين ما كملت
1: أنا بس جالس اسوي لك ذا وادلي كذا وضربه بالحصان الثانيه فوقها مره
0: الله يعينه الله يعينه إذا يسمعنا الحين صحة

0: يوم التقي معاه ذكرى طبعا الحين عاد ما شاء الله كبار وعاد عنده اولاد أكيد. عاد حفيد يعني فدائما نذكر هذا الموقف ما ننساه ابدا ابدا.
1: الله يحفظك يعقوب ويحفظ زملائك واصدقائك ان شاء الله تعالى. الله
0: شكرا لك عيد احسنت اخي.
1: الله يبارك فيك. شكرا لسمع صوتك.
0: شكرا جزيلا.
1: في امان الله. في امان الله. شقاوة لما كنا صغار. الله يعين يعين بعض الأصدقاء ويعيننا نحن اللي كنا أيضا نتعرض لبعض مثل هذه المواقف. طبعا يعقوب لما ذكر مستمعينا اللي هي الطريقة احنا لما كنا فعلا يعني صغار في ذاك الوقت يعني عشان ما نحاول نغطي على المشكلة والشيء اللي سويناه اللي هو العلاج يكون عن طريق التراب ونجي نحطه في الجرح أو أنه مثلا حتى نجيب مثلا قهوة ونحطها في مكان الجرح. ما أعرف أطباء صايرين كنا أول زمان. إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم. مساء الخير ونمسي لكل من يتابعنا على منصات أكيد الشبيبة على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. موضوعنا مستمعي الكرام فيه من الخفة من الضحك والذكريات والمواقف ويمكن للحين لما نتذكرها نبتسم أو نقول كيف أنا صدقت هالمقلب أو كيف أنا عشت هالمقلب. المقالب مستمعينا جزء من حياتنا اليومية نعيشها بين الأصدقاء في العائلة وأحيانا حتى في بيئة العمل. في مقالب تكون مجرد لحظة ضحك وتقرب بين الناس وفي مقالب ثانية ممكن نتجاوز أو تتجاوز الحد وتترك أثر مزعج على الأشخاص أنفسهم. اليوم في حلقة توي الناس معنا تفتحوا شوية صناديق الذكريات الخاص طبعا أكيد في خانة مخصصينها للمقالب سواء المقالب أنتوا كنتوا تسووها أو الله يذكرهم بالخير هم كانوا يسووا فيكم المقالب. زين فريد نعرف هذه المواقف مستمعي الكرام اللي ضحكتكم والمواقف اللي قلتوا بعدها خلاص ما رح نعيدها مرة ثانية. فسؤال حلقة اليوم إيش هي المواقف أو أسوأ وأحلى موقف صار لكم أو أنتوا المواقف اللي سويتوها في غيركم. وهي أكيد كما تدين تدان ترى وأعتقد سوينا مقالب بس ارتدت علينا. إذن على 2-4 مستمعي الكرام 2-4-9-9-0-0 رقم الاتصال 0-0-0-0-4-0 ورقم الواتساب على 9-4-7-7-7-9-7-5. معكم في برنامج اليوم أنا أخوكم عيد الخويطري في الإعداد والتقديم وزميلي العزيز والحبيب بدر البلوشي في إخراج برنامج توي الناس.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. احنا معاكم في ساعتنا الاولى من البرنامج لين الساعة 8. كانت احدى المتابعات تقول من 5 لين 9، 4 ساعات تريدين اكون في البرنامج. اذا تكونوا موجودين معي على العين والراس راح اكون معاكم، بس عاد مخرج البرنامج ما اعرف بدر البلوشي شيخ ول. وفي ناس تستعد تروح ظفار، وفي ناس عاد صار لها عاد خلاص ترجع اصلا. دعواتكم الله يرزقنا ان شاء الله تعالى بروحها لظفار. وهذه ايضا تحيه مسائيه للي يتابعون على منصات الشبيب المريه صوت وصوره في اليوتيوب ومنصه اكس، وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي مستمعينا واللي مثبتين الموجه 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنه، وهناك في محافظه ظفار على 98.5. وعلى طاري ظفار، على طاري ظفار ما يصير ما على طاري ظفار، على طاري ظفار شيء ثاني. احنا بنروح بعد شوي مع زميلنا العزيز المذيع عبد الله السابعي اللي كان عنده برنامج اسمه صوت من ظفار بعد شوي.

0: روح متابعينا وخلونا نروح مع الزميل عبد الله بن سيف السابعي. السلام عليكم، من مساء عليك بالخير اخوي عبد الله وتو الناس.
1: اهلا وسهلا، حياك الله عيد، واقول لك ظفار تنتظرك وجمال ظفار ينتظرك وخريف ظفار ينتظرك والرذاذ ينتظرك والاجواء الحلوه تنتظرك والمضابي كلها تنتظرك.
0: اقول لك المقدمه انا ما محتاج انا عبد الله، وخبرتك المره الماضيه انا متواصل معك انت يوم الخميس، فما محتاج هذه المقدمة خلاص يعني بروح إن شاء الله.
1: أنا أعطيك أسلوب كذا أشجعك عشان تعزم وتشد رحالك إلى ظفار.
0: الزين
1: حياك الله عيد،
0: حياك الله يا عبد الله،
1: فيك ومتاك سعيد في تو الناس وكل المتابعين هذا البرنامج الرائع والجميل.
0: الله يسعدك يا
1: أكيد يصحب الجميع، يعني حتى وفي ظفار يعني سبحان الله حصلنا ردود أفعال لناس تتابع هذا البرنامج بكل بهجة وسعادة.
0: أيوة يا عبد الله كذا زين، ادخل في الموضوع مباشرة، لا تجلس تقول لي روح ولا درجة الحرارة كذا ولا غيره.
1: كنا طالعين جولة في القارب والشخص اللي القائد القارب كان قال أيوة أنتوا إذاعة الشبيبة اللي لونكم برتقالي، قلنا له هم، قال لا أنا تابعكم دائما.
0: الله كذا كذا كذا الحلو شيء. كيف كانت عبد الله ردة فعلك يعني لما يقول لك إنه والله إحنا نتابعكم واللوجو والشبيبة؟
1: اكتشفنا عيد خلال جولتنا إنه ناس هو أنت فلان المذيع في البرنامج الفلاني، أنت فلان في الإذاعة الفلانية،
0: الحمد لله.
1: كان هذا الشيء بحد ذاته يسعدنا ويحملنا المسؤوليه في الوقت ذاته، يعني
0: انتوا قد يا اخوي عبد الله
1: هناك اذان تسمعك فاكيد مطالب بجوده في العطاء في العمل يعني تحديدا.
0: وانتوا قد يا اخوي عبد الله صوت من ظفار عبد الله، هذا البرنامج اللي انطلقتوا فيه طبعا من مسقط لين ظفار واخذتوا طريق نقول
1: البحري
0: الشرق،
1: نعم.
0: الطريق البحري قريات ومنها للاشخره ومنها يعني
1: سويمية
0: لين وصلته عاد خبرنا خبرنا عن البرنامج يا عبد الله.
1: آخر تواصل كان بيننا وبينك عيد كان يوم الخميس، كانت الرحلة وإحنا متجهين إلى الدقم تقريبا، فحقيقة طبعا ختمنا رحلتنا يوم الخميس في الدقم، وطبعا وصلنا طبعا صادفتنا في الطريق من محوت إلى الدقم تحديدا رياح شديدة وانخفاض في مستوى الرؤية، فهذا أيضا عبر إذاعة الشبيبة نوجه تحذير لكل الناس المتجهين يحاولوا يتأنوا في هذا الطريق، لكونه ما شاء الله يعني لدرجة أنه حتى توقف الفريق لبعض الدقائق حتى تهدى الرياح.
0: جميل.
1: وصلنا إلى الدقم وريحنا طبعا في ذيك الليلة بحكم أنه وصلنا تقريبا في الساعة 8 بالليل، وفي الصباح الباكر من يوم الجمعة انطلقنا إلى يعني مكان بعيد عن سمعة الدقم التجارية والاقتصادية والمشاريع، إلا أنه فيها مكان يعني من صنع الطبيعة، هذا المكان الجميل اللي هي حديقة الصخور في الدقم. نعم، حديقة الصخور.
0: جميل.
1: اللي سبحان الله كيف تشكلت هذه الصخور بفعل عوامل الطبيعة الرياح وغيرها، إلا أنه يعني واحة من الجمال الرباني في هذه البقعة.
0: محظوظين يا عبد الله انتم في هذه الرحلة.
1: من الدقم طبعا صورنا كثير من او حلقة معينة صورناها في الدقم، ثم انطلقنا الى شويمية، وما احكيك عن اجواء شويمية ايضا لانه بحد ذاتها يعني تنقلك من عالم الى عالم اخر، الرمال البيضاء والرياح الموسمية اللي تهب على المناطق او المناطق الساحلية بشكل عام الى الجنوب. طبعا توقفنا والتقطنا حلقة كاملة في الشويمية، ومن ثم طلعنا عيد من الشويمية إلى ظفار حقيقة. وطبعا كل هذا
0: وصلت في اليوم الثاني عبد الله، اليوم الثاني والثالث وصلت لظفار.
1: وصلنا يوم الجمعة تحديدا إلى ظفار الساعة 8 بالليل، 8 المساء.
0: 8 المساء،
1: نعم. وطبعا كانت الرحلة هذه كلها موثقة كذلك، الفريق فريق التصوير وفريق الإخراج كانوا شغالين بالكاميرات، يعني لو حقيقة عشنا أجواء جميلة في الرحلة. وأيضا عاد انتقلنا يوم السبت إلى المناطق الجميلة، سواء كان الدهاريز، وتعرف عاد اللي يوصل ظفار تحديدا كشكات بيع الفواكه الموسمية في ظفار.
0: يا سلام،
1: ما أحكي لك عن برودة المشلي وعن المستعفل وعن البابايا وعن الفواكه الموسمية اللي دائما من إنتاج محاصيل أهل ظفار. يعني
0: استمتعت عبد الله، المهم إنك استمتعت يعني وأكلت.
1: الله الله الله الله.
0: يعني ما راح رحلة كذا، أنا أعرفك
1: تعرف عيد. سبحان الله، يعني حتى أخبر الفريق اللي عندي أقول لهم إحنا هذه المنتجات نحصلها في في في الشمال يعني، لكن ما تكون بذيك الطعم.
0: بذيك الطعم صحيح.
1: الروقان اللي ممكن أنت تشرب المشلي وعلى الضباب وعلى الأجواء الخريفية الجميلة.
0: إيش هذا الرسالة تقصد بعبد الله يعني؟
1: أريدك تروح.
0: أنا والمتابعين بعد أقول أيضا.
1: ما في شك هذه الصورة هذه الرسالة للجميع يعني.
0: الله يعافيك يا عبد الله.
1: طبعاً دخلنا إلى شاطئ الدهاريز ومن ثم إلى واجهة الشاطئ، هذا المكان الجميل اللي فيه يعني مجموعة من الكافيات والأماكن.
0: الواجهة العصرية. عبد الله.
1: زحام نالح عيد. وحصلنا زحمة كثيرة طبعاً، وفي في طبيعي. هذا المكان بحكم الناس إنها تطلع تفطر. بإمكانهم يفطروا أو يأخذوا يعني وجبات خفيفة أو يشربوا القهوة وهم على إطلالة البحر. وثم عاد انتقلنا إلى المكان الأجمل والأروع اللي هو سهل أتين. وصلنا إلى سهل الله. أتين وما أقدر أحكي لك عن تفاصيل.
0: اسمع المتابعين المتابعين برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة، اسمع عبد الله إيش يقول.
1: حقيقة سهل أتين كان جنة الله في الأرض، يعني هذا ممكن الوصف اللي ممكن أوصفه.
0: الحمد لله
1: بحكم أنا أول في الزمان ما رحت ظفار تقريبا في آخر زيارة في 2017 كانت لي. إلا أنه وجدت هذا المكان أجمل وأجمل. والجدير بالذكر أنه الجهات المعنية في ظفار اشتغلت على البنية التحتية في ظفار من خلال توسيع الطرقات، توفير مواقف، كذلك زيادة في أعداد المطاعم أو الخدمات خلنا نقول بشكل عام، وهذا ما يتيح تجربة مثالية للسائح بكل أريحية.
0: جميل.
1: وأيضا تحية شكر وتقدير إلى شرطة عمان السلطانية المتواجدين، يعني يكاد أنك ما تمشي مسافة كيلو أو كيلوين إلا تشوف دورية شرطة من أجل تنظيم السير، من أجل حفاظا على الحركة وسلاستها أيضا في في في الطرقات.
0: الحمد لله.
1: خلصنا من سهلتين وكانت هذه آخر محطاتنا طبعا يوم السبت. ومن ثم انتقلنا إلى يوم الأحد إلى طبعا مغسيل، وما أدراك ما مغسيل والمكان الجميل. طبعا هم ما يقولوا مغسيل، يقولون المغسيل بحكم اسم المغسيل. الجميل في شاطئ المغسيل بشكل عام طبعا تم إضافة مواقف عدد كبير جدا، وفي نقطة معينة تأتيك سيارات اللي هي الجولف كار أو السيارات الجولف هذه الصغيرة تنقل السياح من منطقة المواقف.
0: جميل.
1: إلى النوافير في الداخل، وأنت تمشي في هذه المرحلة راح تشوف الحديقة والمنتزه الجميل اللي طبعا صمم في هذه المنطقة وصولا إلى موقع النافورة أو ارتطام الأمواج وخروج هذه النوافير. وأيضا وما شاء الله المطاعم والكافيات موجودة في هذا المنتزه الجميل. وبعدها أخوي عيد انطلقنا إلى إطلالة شعث، هذا المكان اللي يعني صادف أنه افتتاحه.
0: كيف عبد الله شفت هذا المكان
1: الجديد؟ هذا الإطلالة طبعا بالأرضية الزجاجية وتيح تجربة مثالية أن الواحد ممكن يمشي ويشوف البحر ويعني على المنحدر. ولكن احنا يوم وصلنا
0: عبد الله انا اسالك عبد الله اسالك هنا بالنسبه لاطلاله شعت، بالنسبه للمواقف وكذا اكيد زحمه، فكيف اصبحت حال يعني نقول المواقف السياح؟ واحنا نعرف
1: يعني حتى في موسم الخريف اكيد تكثر تطوير هذه النقطه عيد، انه الجهه المعنيه اهتمت سواء كانت البلديه او وزاره النقل او أي جهة مهتمة أو حتى وزارة التراث والسياحة، وكلهم مشكورين حقيقة، وكل الوزارات
0: أكيد
1: المعنية في هذا الأمر مشكورين ولهم الشكر والتقدير. طبعا تم إعادة تهيئة المكان بالكامل وإضافة مواقف وأيضا باللي هي الكوفيز، والواحد يعني يأخذ له تجربة استثنائية.
0: جميل. يعني أصبحت هناك مرافق خدمية في المكان يعني عبد الله.
1: نعم عيد.
0: مرافق خدمية في المكان.
1: مرافق خدمية بالكامل. بالكامل. كذلك راح تشوف عاملين نفس البرواز الكبير قبل دخولك إلى هذه المنطقة الزجاجية اللي أنا أقصدها اللي هي هذه الإطلالة، معطي جمالية يعني للمكان. أيضا هناك في رسوم بسيطة الواحد ممكن يشتري التذكرة وبعدها ياخذ لهذه التجربه المثاليه لانه يمشي على هذا الممر الزجاجي في هذه الاطلاله الجميله.
0: شكرا لك يا عبد الله.
1: حقيقه يعني احنا اللي صادفنا كان ضباب كثيف جدا. جدا جدا جدا.
0: وأيضا هذا عبد الله في اليوم الثالث،
1: وكان
0: في اليوم
1: الثالث زوار المنطقة واللي في محافظة ظفار يعني يتخذوا الحيطة والحذر أثناء القيادة إلى إطلالة شعث، لكون أن الضباب أحيانا يحجب الرؤية تماما. فنسأل الله السلامة للجميع،
0: اللهم
1: ويكونوا في تجربة مثالية يعني في هذا المسار. يعني
0: تسلم يا أخوي عبد الله، شكرا لك، شكرا لهذه الإفادة والتوضيح.
1: يعني ما أنسى أن نوجه شكر أيضا لرعاة البرنامج كبنك مسقط الدعم اللي رافقنا طول هذه الرحلة، وكذلك فوكس واجن اللي يعني اهتم بنقلنا
0: بالرحلة
1: كل
0: إلى ظفار أكيد.
1: أما على طبعا كل الشكر لفوك اللي رافقنا بوجباتهم الجميلة إلى المسار الرحلة عيد.
0: وأيضا هذه تحياتنا للزميلة براءة بنت راشد اللي كانت معك
1: رافقتك الرحلة، الزميلة في تقديم هذا البرنامج. وانتظروا إن شاء الله صوب ظفار راح يبث عبر منصات المرئية في الشبيبة
0: بداية
1: من تاريخ 22 يوليو بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. سعيدين يا عبد الله، شكرا لك على هذا الإفادة والتوضيح، وكانت رحلة أكيد يعني جميلة، ما نقول مثل العمل.
1: أنا أقول لك شوف
0: كانت الرحلة
1: التعب
0: حزينة
1: الجميل. التعب الجميل التعب اللي تستمتع فيه،
0: التعب الممتع كذا.
1: تعب الممتع فعلا. نعم ما في شك،
0: تستاهل تستاهل العنوان محافظة ظفار. وشكرا لك يا عبد الله،
1: اهلا وسهلا عيد، ونتمنى لكم التوفيق، وكل من يسمعنا في ظفار نتمنى لكم ان شاء الله اوقات ممتعه وجميله، والناس اللي متردده نقول لكم يلا سموا بسم الله، واكيد خريف ظفار ينتظركم.
0: وخريف ظفار شيء ثاني. شكرا لك يا عبد الله، في امان الله.
1: اهلا وسهلا، حياك الله،
0: مع السلامه، في امان الله.

إذن مستمعي الكرام، كان معنا الزميل عبد الله السابعي مقدم برنامج صوت من ظفار، والرحلة اللي استمرت لثلاثة أيام، وتحية لفريق العمل أكيد ورعاة البرنامج. الجدير بالذكر مستمعي الكرام، مناطق وبرامج فعاليات خريف ظفار 2026 المعلنة من تاريخ 21 يونيو إلى 20 سبتمبر من هذا العام، يرتكز عليها برنامج الخريف كالواجهة العصرية في سهل أتين، الحديقة الصحية، وقت الطفل، عودة الماضي، ساحة أتين، المهرجانات الدولية، الفعاليات المصاحبة، وفعاليات الولايات والرياضة. خلينا نذكركم مستمعي الكرام بموضوع

خلينا نعرف ونتقرب منكم من المواقف المضحكة والمواقف اللي قلتوا بعدها خلاص ما نعيدها مرة ثانية اللي تخص المقالب. مواقفنا كثيرة، نريد نسمعها منكم مستمعي الكرام سواء على 24900 أو على رقم الاتصال على رقم الواتساب على 94777975. وعلى 94777975 مجموعة من الرسائل. رسالة وصلتنا من الأخ سامي العبد اللي يقول: تحياتي وسلام عليكم لجميع المستمعين وبرنامج دو الناس. وهذه أيضا طبعا يقول تحية للأخوة يعقوب السيابي، لأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري ولصادق لبلوشي. سامي، نريد نعرف المواقف المضحكة والمواقف اللي خلتك تتوب إنك ما تسوي مواقف أو تكررها سواء كان لأصدقائك أو أحد من إخوانك وأهلك. وهذه رسالة وصلتنا من دولة الإمارات من مريم راشد، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسا عليكم بالخير. مساء الخير يا مريم، في انتظار أيضا مشاركتكم في موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام. والعم سعيد يقول: السلام عليكم، مساء الخير، مساء برنامج تو الناس إذاعة شبيبة، عيد وبر البلوشي. فقط أنا حاب أسلم عليكم، ودائما كلمة العم سعيد يقول عجبني، فقط يعجبني أني أنا أسلم عليكم. المرسل سعيد بن عزيز الهشامي، الله يسعدك العم سعيد. وهذه أيضا تحياتنا المسائية لك من برنامج تو الناس، إن شاء الله في انتظار تواصلك الغالي، الله يسعدك ويحفظك. وممكن وهذا أيضا تحية مسائية مستمعي الكرام اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، أهلا أم مارين، مساء الخير، ومساء الخير للريم، ومساء الخير لسعد وعبد العزيز العبد الله من دولة قطر. وعلى طاري دولة قطر مستمعي الكرام، نذكركم ببطولة غرب آسيا لكرة الطائرة اليوم إن شاء الله تعالى راح يكون نصف النهائي، تلعب المباريات في الصالة الرئيسية لمجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر. المباراة الأولى اللي راح تجمع منتخبنا الوطني، منتخبنا مع منتخب الكويت، والمباراة الثانية اللي راح تجمع إن شاء الله تعالى المنتخب العراقي مع المنتخب القطري. كل التوفيق لهذه الأربع الفرق إن شاء الله، لتبلغ هذه الفرق إن شاء الله فريقين راح يكونوا بكرة في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا. وهذه أكيد تحية للقائمين على هذه البطولة.

وهذا أيضا تحية من أنغام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أنغام، وتحية مسائية لكم متابعينا ومستمعينا الكرام اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي مثبتين الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5.

راح نطلع مستمعي الكرام لفاصل ونقول إن شاء الله راجعين لكم من بعد هذا الفاصل. خليكم دائما على السمع، دائما وابدا مع تو الناس إذاعة الشبيبة.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
6: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج، وهذه تحياتنا المسائية للي مشوارهم يبدأ الحين ومع برنامج تو الناس. خليكم ثابتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار أرض اللبان وأرض الضباب 98.5. مساء الخير لعلاء الأمير، وأيضا مساء الخير للريم، ومساء الخير لأم أرين، نمسي عليكم بالخير، وأيضا لسعيد السيابي نتمنى لك الصحة والعافية أخي العزيز، الله يحفظك يا رب. وأيضا هذه تحية مسائية لجواء، نذكركم بموضوع أو سؤال حلقة اليوم مستمعينا: إيش هو أحلى وأسوأ مقلب صار لكم، سواء هذه المقالب صارت لكم أو أنتوا سويتوها في الآخرين، على 2499-00-00 هذا لسمع أصواتكم، وأكيد على 94-777-975 لرسائلكم على الواتساب. راح نرجع لرسائلكم مستمعي الكرام، ولكن في هذه اللحظات خلوني أرحب بضيفة برنامج تو الناس. مستمعينا، طالبة بكلية التصميم موديل، قائدة نادي موسيقي ومنظمة فعاليات، ومنظمة فعاليات، ضيفتنا اليوم جمعت بين الفن والإدارة وريادة الأعمال في وقت واحد. تستطيع أن تلتقط الصورة، تنسخ الإعلان، وفي المساء تخطط لفعالية تضم مئات الحضور، وممكن أيضا في الصباح لها من الفعاليات. في لقاء اليوم سمع الكرام راح نكتشف ونقترب أكثر من ضيفتنا بين أحلامها المتعددة، وكيف حولت هذه الموهبة أو هذه المواهب إلى خطوة عملية نحو المستقبل. المساء بالخير مستمعي الكرام بنتيلين الغافري، أهلا بك نتيلين، مساك الله بالخير في برنامج تو الناس وإذاعة شبيبة.
1: مساء النور، أهلا وسهلا،
0: كيف أمورك، كيف صحتك؟
1: الحمد لله تمام.
0: بداية كذا خبرينا عن المقالب اللي أنت سويتيها واللي صارت لك.
1: والله المقالب ما صارت لي، أنا اللي عقل المدبر، أنا اللي أسوي المقالب.
0: زين.
1: أقدرت أتذكر مقلب واحد سويته قريب، زين. اللي هو دايما أذكر أختي إن إحنا جبناها من مكان ثاني، اللي هو وهي مثلا هي صغيرة إحنا بالسفر نصورها في أماكن، وهي الحين كبرت فنجلس نوريها إن يعني جبناها من دولة
0: يعني
1: ثانية.
0: عملت مقلب في اختك.
1: بالضبط.
0: في اختك الصغيرة. بالضبط. الحين كم صار عمرها؟
1: الحين هي تدخل 10 سنوات.
0: ما شاء الله، الله يعينك. من اسمها؟
1: أم كلثوم.
0: أم كلثوم، تحية لأم كلثوم، والله يعينك على هذا المقلب. الحين خلاص اكتشفت إنه كان مقلب.
1: تعرف إنه مقلب.
0: وردة فعل هي كيف كان ردة فعلها؟
1: بالأول كانت تصيح عادي، بالأول كانت تزعل وتصيح، لكن الحين تقول لا أنا أشبه أمي أكثر، أنا أعرف أن تكذب علي.
0: هي خلاص بعد الحين ما ممكن ترجع للذكريات وكذا وتبتسم أكيد.
1: بالضبط.
0: زين، ما في مواقف صارت لك يعني أنت ولا ما حابة تفصحي عن المقالب؟ في أكيد مقالب كثيرة صارتنا سواء كانت في الطفولة.
1: والله ما أتذكر حاليا، يعني أتذكر أني أنا اللي دايما صاحبة المقالب.
0: بيئة العمل مثلا، في أيضا في الكلية، في المدرسة.
1: لا ابدا،
0: ما فيها،
1: لا أهلا.
0: هي ما حابه تصرح باي شيء نتيلين اصلا، لكن خلونا على 2-4 مستمعين الكرام راح نواصل الحديث مع نتيلين اكيد على 2-4-99-00-00. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عيد سالم القويطري، نمسي عليك في هذه الاذاعه المتميزه اذاعه الشبيبه، وايضا نمسي خلف الكواليس المخرج المبدع المتميز بدر البلوشي والجميع العاملين في برنامج تو الناس في إذاعة الشبيبة.
0: نمسي عليك بالنور والرضا العم عبد الله، كيف حالك، كيف صحتك؟
2: الله يسلمك ويبارك فيك، كيف حالك انت؟
0: الحمد لله بخير.
2: الاولاد والاخوه والزملاء،
0: سعيد جدا بسمع صوتك العم عبد الله،
2: واني اسعد يا عزيزي، وانا اسعد في هذه الإذاعة.
0: الله يحفظك.
2: من جميع من سلطنة عمان، من شو اسمه
0: مسقط والباطنة شمال الجنوب، واحنا هي في الخوير فعلا مثل ما ذكرت العم عبد الله
2: في الخوير. نعم، نعم
0: انا كنت
2: نعم.
0: بسالك العم عبد الله، خلصت الرحله انت تقول طالعين من كنتوا من العفيه ورايحين صوب الظاهره.
2: الحمد لله ربنا استقام بالغيث،
0: اللهم لك الحمد،
2: يعني يروي الارض وسالت على أثرها الشعاب والأودية ونسأل الله العلي القدير أن تكون رحمته رحيمة ويعم بنفع البلاد والعباد.
0: اللهم آمين آمين الغالي آمين. عم عبد الله، العم عبد الله متابعنا وتابعت موضوع الحلقة، إيش يقول؟
2: لا والله ما تابعتك، لأن اليوم أنا يعني من أمس يعني كنت في قعدان من أبو علي
0: ما شاء الله
2: لي واجب العزاء الذي يعني وافدت من المنية في حادث سير في منطقة نور تابع صلالة، وفهذه الحوادث الله يبعدنا ويبعدنا
0: اللهم آمين
2: إن شاء الله
0: آمين.
2: ونسأل
0: آمين.
2: من الله العلي القدير الذي مستخدمين هذه الطرق البرية واللي فيها خطوط طويلة
0: صحيح.
2: يكون يعني يركزوا على يعني خط السير
0: فعلا.
2: وعلى يعني عن التجاوزات وعن هذا حتى يعني وأيضا يتقيدوا
0: ويأخذوا
2: قواعد وأنظمة المرور
0: أكيد.
2: ويحزم أحزام الأمان وتوصل إن شاء الله بأمن وأمان.
0: آمين آمين يا رب العالمين. مثل ما قلت العم عبد الله، واحنا دائما من منبر إذاعة الشبيبة نقول دائما لسالكي الطريق طبعا المتجهين الى صلالة ظفار، وايضا نقول العائدين ولاي مكان يعني في مشاويركم مختلف مشاويركم انكم تتقيدوا طبعا اللي هي نقول بالمرور وايضا لسلامتكم والحرص على سلامتكم ايضا. فكثير من الناس ايضا العم عبد الله ملاحظين انه يعني يريد يوصل ظفار بسرعه، يعني خذوا راحتكم
2: ومن يعودوا ايضا
0: للعوده
2: الى الاوطان نوبه بسرعه.
0: صحيح.
2: لذلك لا تسرع فان الموت اسرع.
0: بالضبط بالضبط.
2: بالتمهل.
0: الله يسلم الجميع. الله يسلم الجميع.
2: امين.
0: بارك الله فيك يا عم عبد الله.
2: وكيل الدولة ووزير الإمام
0: يا سلام.
2: قربت فضل في مقامي ونزلي
0: سير.
2: وسال عنك من زمان ومن العام لحد عنك يعطيني سوائلي.
0: سير انت سير عليه.
2: رقبتي باللطافة والالتزام لشايبين اللي يدعى جاهيالي عنها زيارة من عشغال الدوام ميوز لي يترك دوامي وعملي
0: ميوز لي
2: وما للواد مهدنا وعلى يحرام أصريب لا يوم اللي واد متبت لي أحتنى طوف البيت بنية وهتمام ودور محمد وصلي النوافلي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يحفظك.
2: ومن قال لك تسبق إلى مال الإيتام ألا تظن مال الإيتام من حلالي قلت جهمر واستوى من الظلام بالآخرة يلقاد جحيم انت صيطلي ومن قال لك تسبق إلى مال الإيتام ألا تظن مال الإيتام من حلالي قلت جمر واستوى من الظلام في الآخر يلقى جحيم انت صيطلي. وتمت المحاورة
0: سلمت.
2: والله يبعدنا ويبعد
0: اللهم آمين
2: جميع المسلمين
0: اللهم
2: على شرور النيران بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين.
2: عبد الله بن ناصر المشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية الصور قدم لكم هذه المحاورة الرجحة.
0: الله يسعدك
2: ويجزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك.
2: شكرا على طاقم إذاعة الشبيبة وجميع القائمين عليها.
0: شكرا للعم عبد الله جزاك الله ألف خير.
2: وانت من أهل الخير.
0: تحياتي
2: للشاعر الموهوب سعد الهدوي.
0: وصلت تحياتك.
2: وصلت التميمي وجميع ما يعرف عبد الله مشرفي. شكرا
0: جزيلا. الله يحفظك. وهذا حالك اللاند روفر الأخضر نسيتها. جايب لنا خلا اسمع انت
2: حياه المرحوم الفنان محمد بن سلطان المقيمي من تابع ولايه من نياب الطيوي ولايه الصور
0: رحمه الله عليه
2: النياب الجميله في وادي شاب الذي فيه السواح يتوافدوا إليها من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وجميع أنحاء العالم.
0: جزاك الله خير.
2: نتمنى لهم إن شاء الله زيارة ممتعة في ولاية الطور ومحافظة جنوب الشرقية خاصة.
0: الله يحفظك، شكرا لك يا عم عبد الله، أحسنت.
2: مرحبا بك.
0: في أمان الله.
2: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: في أمان الله.

0: المساء عليكم سامعي الكرام بكل خير، واحنا في برنامج دوا الناس. أكيد نروح لضيفة برنامج دوا الناس نتلين الغافلين. نتلين، ما ذكرتين شيء من المواقف؟
1: الحين أحس
0: أيوة
1: نخلي المواقف حالنا،
0: يعني نحتفظ بيها.
1: نحتفظ
0: بس هذاك المقلب اللي سويتي في أختك في أم كلثوم
1: وبعدها تذكرني فيه.
0: بعدك ذكرك فيه أكيد لين تكبر إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. إذا نتلين مباشرة نروح ندخل. أنت طالبة في كلية تصميم؟
1: نعم.
0: سنة كم؟
1: السنة الثانية حاليا.
0: السنة الثانية.
1: أيوه.
0: تخصص تصميم أي تصميم؟
1: الجرافيك.
0: الجرافيك يعني التصوير وكذا. أيوه. له علاقة بالتصوير؟
1: له علاقة بكل الفنون صراحة.
0: كل الفنون.
1: الجرافيك. أيوه.
0: زين، لو قلنا كذا مباشرة، لو نطلب من نتلين أنها تختار موهبة واحدة فقط من هذه كلها، يعني من هذه المواهب المتعددة، وتختار واحدة منهم، راح تبقى على إيش؟ ذكرنا أنك مصممة،
1: صح،
0: وذكرنا أنك أيضا رياضية وأيضا صانعة محتوى، صح؟
1: صح.
0: زين، وموديل في نفس الوقت.
1: نعم.
0: رائدة أعمال.
1: نعم.
0: أيوة. فلو كل هذه الأشياء اللي قلناها، إيش راح تختار نتلين؟
1: بظل في صناعة المحتوى.
0: صناعة المحتوى.
1: أيوة.
0: ليش؟
1: أحب أوثق اللحظات، يومياتي، أتكلم ويا المتابعين. لحظات يعني مثل هذه تتوثق وأشاركها ويا المتابعين.
0: لها
1: يعني
0: علاقة بالتوثيق وكذا.
1: صح.
0: والذكريات.
1: صح.
0: إنزين، أنت متى قد تقريبا بدأت نتلين
1: صناعة المحتوى؟
0: مشوارك في صناعة المحتوى. أيوة.
1: صار لي 3 سنين أو 4 سنوات.
0: 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني صح. فترة.
1: صحيح.
0: إنزين، وبعدها جات طبعا الرياضي. نقول إنه الشخص دائما يكون من هو صغير بالفعل، يعني يكون مرتبط برياضة معينة. في أي لعبات تستهوي نتلين؟
1: صراحة ألعب كل الرياضات حاليا.
0: أغلب كل الرياضيات الرياضات تلعبيها؟
1: تقريبا، بس
0: ولا في رياضة معينة أنت مركز عليها وكذا؟
1: حاليا كرة طائرة وكرة الطاولة. نفس الشيء،
0: كرة الطائرة
1: والطاولة.
0: والطاولة
1: صح.
0: كرة القدم كيف؟
1: لا
0: لا
1: لا،
0: انت ايوه تشجع الارجنتين صح؟ خبرتني قبل البدايه قبل البرنامج انك تشجع الارجنتين.
1: مستحيل.
0: ها؟
1: مستحيل مستحيل.
0: تابعت المباراه امس؟
1: تابعت. والحمد لله الفوز لنا.
0: الفوز لنا يعني اسبانيا.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: تابعت المباراه كامله؟
1: صحيح.
0: ولا خبروك اخوانك بالنتيجه؟ اتوقع راح تنامي وقالوا لك خبروك الصباح يعني بالنتيجه.
1: لا لا، نحن عندنا بالبيت البنات هم اللي يتابعوا المباراه.
0: اها.
1: ايوه
0: زين. احنا انا امس تقريبا عاد لين يجي الهدف، يمكن عاد بس
1: على
0: عاد على صوت عصام الشوالي صحيت. وهذا تصير مع كثير من المتابعين طبعا بسبب التوقيت المباريات. بسمعينا دائما بس نسمع صريخ احد المعلقين او طبعا بهدف او اضاعه هدف وكذا، ديك الساعه نصحى ونشوف الهدف. صحيت بس يقول انه القرش سواها اللي هو توريس. زين، الرياضة مثل ما قلتي طبعا كرة الطاولة وكرة الطائرة.
1: أيوة.
0: المتابعة لبطولة غرب آسيا الحين المقامة في أرض السلطنة.
1: نعم.
0: بطولة غرب آسيا متابعة لها؟ سمعت عنها؟
1: سمعت
0: ما
1: عنها.
0: ما فكرت أنك تروح تشوف المباريات بما أنك لعبة أو نقول تستهويك كرة الطائرة؟
1: لا صراحة، بس هي فكرة حلوة صراحة أني أروح أشوفها. أيوة.
0: زين، اليوم ترى نصف النهائي. اليوم نصف النهائي عمان والكويت، ذكركم مستمعينا، والمباراة الثانية اللي راح تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب القطري، وبكرة النهائي بإذن الله تعالى. لو نروح للتصميم، التصميم أكيد يحتاج دقة والتصوير يحتاج أيضا عين فنانة نقول نتلين. كيف توصف الشخص اللي يجمع كل هذه الصفات في وقت واحد؟
1: صراحة فنان.
0: فنان.
1: فنان، لأن مثل ما قلت يبالة دقة وتركيز وذوق.
0: دقة وتركيز وذوق.
1: وذوق.
0: وهذه تحية للمصور يوسف الخصيبي.
1: صحيح.
0: اللي بشرفنا في الاستوديو، أكيد من الشباب الموهوبين والمبدعين في مجال التصوير، وكثير من الفعاليات والمشاركات عند يوسف. مثل ما قلت هي كلمة واحدة اختصرتيها أنت.

0: صانع محتوى.
1: صحيح.
0: يعني كيف تصنفي، كيف نقدر نصنف مثلا صانع المحتوى؟ من هو صانع المحتوى نتلين؟
1: شخص يقدم محتوى مفيد، الناس تحب الشيء اللي هو يقدمه. أيوة يعني تقدر تقول كذا، شيء مفيد
0: يترك يعني. أثر يعني
1: طبعا
0: يترك أثر.
1: أيوة.
0: نتلين، الحديث عن طبعا البدايات، نقول دائما في بداية كل نشاط، في بداية كل مشروع، في بداية كل مثلا نقول مجال،
1: نعم.
0: نجد أنه هناك في تحديات، في عقبات ممكن تواجه الشخص، ولكن نقول احنا دائما لما يكون مثلا في من البيت انت يتم تقديم الدعم لك، الدعم اللي هو المعنوي، تجد نفسك انت منطلق وكل العقبات يعني تنزاح من امامك.
1: بالفعل.
0: وهذه تحيه نوجهها لجدتك.
1: صحيح.
0: الجده، ونوجهها ايضا لامك.
1: ايوه صحيح.
0: كلمينا كيف من خلال ايش يقدموا لك الدعم؟
1: صراحه
0: كلمينا عن الجده وكلمينا عن والدتك.
1: جدتي هي صاحبة الفكرة.
0: تحية. الله يعطيهم
1: نعم.
0: العافية.
1: نعم. جدتي هي اللي تعطيني أفكار إني أنا أسويها.
0: مثل إيش؟
1: مثل الحفلات، مثلا حفلات خاصة نقدمها للأطفال. فهي تعطيني فكرة وأنا أحاول أخلي فكرتها لحقيقة. ومثل ما قلت، أمي تكون أول حضور في هالفعاليات. وطبعا ما ننسى الخالات نفس
0: ما
1: الشيء.
0: ما شاء الله. انت ذكرتين الخالات، خالاتك تقريبا هن اللي شجعنك في مجال
1: التصوير،
0: مجال التصوير
1: والموديلنج. بالفعل
0: هن لهن علاقه ايضا بالموديلز وكذا.
1: ايوه. ايوه، لانه كان اول يعني تصوير عملته كموديل كان براند ذا حجريز خاص لهم، فمن هناك يعني طورت المجال وما زلت لليوم يعني في هالمجال.
0: جميل.
1: أيوة.
0: زين، احنا مستمعينا خلونا نروح كذا بين رسائلكم وبين ايضا تواصلكم من خلال موضوع حلقة اليوم، ايش هو احلى واسوأ مقلب صار لكم؟ طبعا موجودة معانا نتلين، اي اسئلة تحب توجهوها لضيفة برنامج تو الناس وإذاعة شبيبة موجودة معانا ايضا خلال الوقت القادم، هي في انتظار ايضا تواصلكم. انت نشرتي، خبرتي صديقاتك اهلك انك موجودة اليوم.
1: أيوة.
0: معانا.
1: ايوه نشرت. ايوه،
0: في انتظار تواصلهم اكيد
1: إن شاء الله.
0: إذن مستمعين على 2499000 هذا لسماع أصواتكم، ول9477795 خلونا نطلع هذا الفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس، واللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية أكيد على اليوتيوب وعلى منصة إكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تحية لكم. رح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مكملين معاكم تو الناس.
2: خليك شبابي. نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

والناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام مرة أخرى، مواصلين معكم برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة. وأكيد تحياتنا للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، واللي مثبتين أيضا على تردد إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك محافظة ظفار على 98.5. هذه تحية مسائية لعبد العزيز العبد الله عبد العزيز، ذكرناك قبل شوي بمباراة اليوم إن شاء الله تعالى المنتخب القطري مع المنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا المقامة هنا في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الصالة الرئيسية. أكيد نصف النهائي، كل التوفيق إن شاء الله تعالى أيضا للمنتخبات، منتخبنا الوطني ومنتخب الكويت ومنتخب أيضا العراق ومنتخب قطر. وهذه دعوة لكم جمهورنا الكريم، وأمس كنا في تواصل مع الأستاذ يوسف البدواوي اللي كلمنا، قال لنا هناك جوائز كبيرة وجوائز ذو قيمة. قلت أنت تروح اليوم بعد ما زلت أشوفك بعدك ما رحت. إذن مستمعي الكرام أذكركم بشي المقالب اللي تذكروها، أو نقول المقالب اللي المقالب الحلوة أو المقالب اللي ترجعكم شوي لذكريات وتكون مستاء منها، اذكرونا إياها قولونا إياها، أو أنتم المقالب اللي سويتوها في غيركم. وهذه تحية مسائية أيضا لأم مارين، استمتعوا بوقتكم، ربي يسعدكم ويحفظكم ونشوفكم على خير. وين يا أم مارين؟ بدري وتو الناس. مستمعي الكرام احنا عودناكم في برنامج تو الناس نروح على فقرات معينة، منها وين هالمكان؟ يا ترى وين هذا المكان؟ طبعا ضيفتنا نتيلين الغافري. نتيلين السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: ما زالت موجودة معنا مستمعينا، إذا في تواصل من خلالكم طبعا أو أي أسئلة تحب توجهها لنتيلين طبعا كمصممة أو رياضية أو رائدة أعمال، راح إن شاء الله تعالى أكيد تجاوبكم على هذه الأسئلة. مستمعين الكرام، مكان ارتبط بذكريات مع فقرتنا اليوم. هذا المكان موجود في احدى دول الخليج العربي، ليس لانه مجرد موقع طبيعي، بل مكان ارتبط بتاريخ الناس وحياتهم اليوميه. كان مصدر للماء العذب في منطقه عرفت بعيونها الطبيعيه. تخيلوا مستمعين الكرام مكان تحيط باشجار النخيل والخضره، مياه عذبه تتدفق وسط بيئه صحراويه ليصبح واحه يقصدها الاهالي خصوصا في ايام الصيف للجلوس والاستمتاع بالاجواء الجميله. هذا المكان مستمعين اشتهر بأنه من أشهر العيون الطبيعية في المنطقة، وكانت له مكانة خاصة في قلوب أهل البلد، حيث ارتبط بذكريات الطفولة والرحلات العائلية واللقاءات أكيد بين الناس. نكمل مستمعين الكرام، ولكن بعد هذا الاتصال راح أكملكم المعلومات عن هذه المدينة أو هذا المكان وفي أي دولة موجود.

0: إذن مستمعينا خلينا نكمل بعض المعلومات الخاصة بهذه المدينة وبعدها راح ناخذ الاتصال إن شاء الله. ولأن الماء كان يتدفق مستمعي الكرام منه إلى مناطق بعيدة رغم وجود مناطق قريبة منه أصبح مرتبط بمثل أهل المنطقة وأهل المدينة يقولون، وهو مثل يستخدم للتعبير عن عذاري تسقي البعيد وتترك البعيد وتترك القريب. هذا طبعا مثل شعبي يقال الشخص اللي يقدم الخير للبعيد وينسى من حوله. هذا المكان لم يكن مجرد عين ماء بل كان جزء أيضا من ذاكرة المجتمع تحيط بالأشجار وتعيش حول الطيور والكائنات الصغيرة، وكان الناس يزوروا لقضاء أوقات جميلة بعيدا عن ضغوط الحياة. وفي روايات كثيرة، روايات شعبية كثيرة ارتبطت بهذا الموقع. مستمعين الكرام عرفتوا هذا الموقع وين؟ قلنا في المثل يقول عذاري تسقي البعيد وتترك القريب. على 2499000 نقول سلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء عليك أستاذ العزيز ومسي لأخونا أستاذنا العزيز سالم الجساسي والمخرج بدر البلوشي، وسلامي أيضا للأخوات أنوار العلوي وأيضا أبرار المشيفين.
0: واصل سلامك أخي سعد، واصل. كيف الأرجنتين ترى طلعت؟ ما نقول طلعت إنها خسرت، نقول خسرت، ما نقول طلعت.
1: أقول أبدعت وأبدعها للأسبان، أبدعت وأبدعها للأسبان يا مال تغنى من أفواده، أبدعت وأبدعها للأسبان يا مال تغنى من أفواده.
0: زين
1: لعب اللعبتوه يا الأسبان بحق وحقيقة ترى عاده، يبوكم هل العوايد هل الأسبان مين سنهزم من قضاء شانه، أمبونهم هل العوايد هل الأسبان مين سنهزم من قضاء شانه، أبدعت وأبدعها للأسبان يا مال تغنى من أفواده،
0: يا مال تغنى من أفواده.
1: لعب اللعبتوه يا الأسبان بحق وحقيقة ترى عاده، أهل العوايد هل الأسبان ميسن هزم وانقضى شانه،
0: ميسن هزم وانقضى شانه،
1: أهل العوايد هل الأسبان ميسن هزم وانقضى شانه.
0: أنا الحين الغريب يعني أحيانك الأسبوع الماضي تشجع الأرجنتين، اليوم قاعدين تقول لي ميسن هزم وانقضى شانه.
1: أنا جميع قصائدي في مشاركاتي كل على الأسبان.
0: بدر الحلقات موجودة مع الأسبوع الماضي، سعد كان يقول أنه يشجع الأرجنتين وتوقع طبعا فوز الأرجنتين على إنجلترا وصارت زين، ومع الأسبان قال بنفوز على الأسبان. أنتوا قاعد يعطينا ميدان عن الأسبان.
1: أنت تبليتوني بمخططة أني أنا شجع الأرجنتين.
0: كيف تابعت المباراة سعد؟
1: والله حقيقة المباراة كانت مباراة صراحة ممتعة ومباراة للتاريخ، ودلال الشاي والقروبات ما شاء الله تبارك الله، يعني
0: معيدين أمس معيدين،
1: عامل النفسي اللي في فؤاد ينس تابع المباراة إلى النهاية، واللي ما في فؤاد لين بنوصل الشوط الإضافي الأول قال بروح.
0: انزين. لا عاد هذاك المعروف اللي ما عنده فؤاد ها شاف الوضع انه خلاص اكتساح ممكن يكون اسباني.
1: نعم حقيقه كل شيء صراحه عمل المنتخب الاسباني، احنا بنقول يعني المدرب كان صراحه بعمانه مدرب يعني تكتيكي بحت، عزل ميسي من الخطوره صراحه، فاصبح المنتخب يعني الاسباني يصول ويجول صراحه في عمليه الاداء اداء المباراه، ولكن سبحان الله هذا مثل ما تقول كل ما كانت نفسيتك يعني اكثر قدره وتحملا تراك بتتابع صراحه
0: أكيد.
1: رغم الاكشنات يعني في المباراه وبعض النقاط، لكن احنا نقول بشكل عام امس لاول مره المنتخب يمكن الارجنتين نقول احنا في 5 دقائق أو 3 دقائق عبر الخطورة ما بعد الهدف، لأن خلاص ما في حاجة إنه يخسرها، لازم مثل ما تقول لازم يضغط لازم يسجل هدف، أتاحت لبعض الفرص لكن بمجمل المباراة حقيقة المنتخب الأسباني يستحق بعمانة. من أنا كنت من بداية البطولة حقيقة كنت على قناعة تامة بأن البطولة راح تكون إسبانية. بعد يقولوا لي الشباب أنت الحين يعني مثل ما تقول كيف قريت المنتخب الإسباني وقدرت هذا الشيء وتكلمت إن خلاص المنتخب الإسباني راح يأخذ البطولة؟ قلت له أصل السيستم المنتخب الإسباني أنا تابع حتى في مباريات ودية. صراحة المدرب تكتيكي وأيضا المدرب يحسب لنا يعني تدرج في المراحل من مراحل الناشئين إلى الشباب إلى الفريق الأول ومع إحراز البطولات. هو صراحة مكن الاتحاد الإسباني إنه صراحة وفق في المدرب خلاص.
0: لاعبين وبعد سعد لاعبين صغار يعني مقارنة صغار بأعمار المنتخب الأرجنتيني.
1: وأسرار المنتخب الإسباني أيضا تجيب يعني مدرب متدرج من مراحل سنية إلى فريق الأول عارف كل شيء
0: بالفعل.
1: ومعطلنا أنت أيضا يعني الاتحاد الإسباني معطلنا المساحة الكافية. لازم بيبدأ لأن الأسرار خلاص عارفين من يختار ومن رغم يعني الصخب اللي صار، لكن بالأول والأخير المدرب هو من يتحمل المسؤولية وكان على قدر أكيد. صراحة التحمل لهذه البطولة.
0: سعد اسمع اسمع اسمع

0: سعد انت تعرف اسباني صح؟
1: والله انا انا ما اتكلم بصراحه اللهجه الاسبانيه يعني.
0: زين المهم احنا
1: لكن من تعلمها من عند يامال لان متواصلين معي يعني.
0: ايش يقول عن يامال؟ ايش يقول الميدان؟
1: يقول ابدعت وابدعها للاسبان يامال تغنى من فواده.
0: زين
1: لعب لعبتوه يا الاسبان بحق وحقيقه ترى عاده اهل العوايد هل الاسبان ميس انهزم وانقضى شانه اهل العوايد هل
0: انا ما اعرف هذا التغير اللي صار لك انت سعد
1: ميس انهزم وانقضى شانه. زين انا ترى معي دليل بعد الدليل مع الاخت ابرار يعني الاخت ابرار هي الدليل ايضا هي اسبانيه
0: ابرار طول بطوله كاس العالم وهي تشجع الارجنتين امس فازت اسبانيا قالت خلاص انا اشجع اسبانيا ومثل ضيفتنا اليوم نتيلين معانا نتيلين الغافري
1: نعم
0: قبل لا ندخل معاها على الهواء كانت تقول اني انا اشجع المنتخب الارجنتيني وفجأة كذا ما اعرف ايش اللي صار تغير قالت تقول شجع اسبانيا كلكم انتم كنتوا تشجعوا الارجنتين وبعدين قلت نشجع اسبانيا
1: لا احنا انا معي الدليل كل المشاركات معي موثقه كامل انه من بدايه البطوله انا اسباني يعني ما حد يقدر يعني يتداخل معي او يعني الاثبات موجود الاثبات معي الثبوتات كلها موجوده معي.
0: موجوده
1: ايوه
0: كيف نتيلين؟
2: والله بالعكس اي فريق ضد ارجنتين اشجع
0: اي فريق ضد الارجنتين
2: اي فريق ضده اشجع
0: انت معنا
1: كيف يتشجع الارجنتين واحد تقول اي فريق ضد الارجنتين
0: ما اعرف اقول لك صار تغير مثل الاسبوع الماضي كذا كنت صرت
1: لا انا معي الدليل حتى طالبين علي طالب الشباب وقلت لهم ان شاء الله لا يهمكم يعني
0: الله يعطيك العافيه يا سعد. موضوع حلقه اليوم ايش هو احلى واسوء مقلب صار لك يا سعد او انت سويته في ربعك وزملائك واخوانك؟
1: والله هي مقالب يعني الحياه مبنها سبحان الله الحياه فيها كل شيء في المدخلات من مقالب اعتقد ان مقالبنا احنا انا بتكلم عن مقلب صراحه ايام الصغر وهذا المقلب ما انساه المقالب لما نروح الجروبات صوب المزارع فوق الحمير لما نقحم المزارع الزيتون والأنبة والبيذاب تحيل أيام الصغر يعني
0: أيوة
1: في واحد من الشباب معنا قلنا له أنت قحم قبل وإحنا بنقحم وراء
0: وإحنا جايين خلفك
1: بندخل يعني خلفك وبالفعل إحنا 6-7 قحمنا لكن عند عملية الانصراف لما شافنا إحنا بنقول باللهجتنا المحلية البنغالي 3 بنغالية كانوا في المزرعة احنا شردنا وقحمنا الجدار لكن هو مسك وحصل كم من صوت من البنغالي
0: يلا زين هذه النهايه تراها
1: زين ضرب من البنغالي وفي ما بعد بعريات شكوى وزاد بعد والده فوق ما زاد البنغالي بعد والده زاد هذا صراحه موقف احنا ما ننساه ولا زلنا لما نسمع الشخص يقول ما انساك المقلب ولا اغفر لك سبحان الله كايام الصغر ايام الطيش ايام من ضمن هذا المقالب. أما بالنسبة يعني
0: طبعا وتحية لجميع القاليات الموجودة في سلطنة عمان الغالي.
1: نعم وبالنسبة للمقالب يعني حاب نقول بسوء النية حصلتنا صراحة بعد الإشكالية أحد الشباب أيضا معنا معنا بأحد الشباب المول الريال يعني مثل ما تقول اكتشف بسوء النية واكتشف حنا نقول عليه خباثة فقال أطلب منكم يا شباب انكم هذا الرجال يعني ما تتواصلوا معنا قطعا احنا كنا ما عارفين يعني على نيتنا فهو مثل ما تقول ثبت لنا الدلائل عن هذا الشخص بالفعل يعني رغم ان القرار مثل ما تقول مفاجئ وما متعودين عليه بما ان عمليه زماله وصداقه لكن بامانه تركناه فتره بما يعود 7-8 شهور يعني فيما بعد ردت العلاقة ولكن هي بالأساس أن العلاقة كانت على سوء نية بين شخصين لكن أدخلنا إحنا في الموضوع بما أن إحنا ربع وأصدقاء يعني
0: الله لا يجيب الزعل يا سعد الله لا يجيب الزعل
1: فسبحان الله هذه الأمور تصير لكن بالأول والأخير أنا أقول يبغى له فواد عود وكبير لكن الشخص عاد الشخص اللي مثل ما تقوله مصنع بسوء نية ما في مجال للترك الترك يعني ويلقى يعني شانه واصدقاء ايا كان يشوفهم هو لبيت ماشي مع في هذا الوضع وضعية في عقليتي يعني.
0: مثل ما ذكرت سعد وسعيدين بسمع صوتك وحظ اوفر للارجنتين ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: بعد 4 سنوات
1: قادمة. لكن انا اعتقد ان اذا كان بهذا السيستم وبهذا التوجه
0: لا اكيد اكيد سعد انه بيتغير بتغير منظومة المنتخب الارجنتيني ككل.
1: نعم انا اتكلم الان عن خاصيه المنتخب الاسباني اذا اعطي الفرصه اعتقد ان احنا نقول في السنوات القادمه رايح يكتسح كل شيء المنتخب الاسباني وتكون صراحه منافساته وبطولاته احنا نقول تتويجاته مستمره وراح يوصل الى مبتقى وابعد حقيقه يعني. فبالنسبه للمنتخب الارجنتيني اعتقد انه يبغي له خلاص احلال وأن ترجع أيضا الكرة الأرجنتينية بالاستراتيجية اللي بنيت بالأساس عليها حقيقة.
0: بالفعل. شكرا لك يا سعد.
1: شكرا جزيلا بارك الله فيك.
0: في أمان الله. شكرا جزيلا. بارك الله. الله يسعدك في أمان الله. وعلى 9477795 رسالة وصلتنا من قطر من عبد العزيز العبد الله يقول أحلى مقلب لما أحس إن الحياة تبتسم لي بعد فترة صعبة. ويواصل عبد العزيز يقول هنا أسوأ مقلب لما أتوقع إن الأمور راح تمشي بسهولة ثم بعد ذلك تنقلب علي فجأة وصارت أصعب مما كنت أتخيل. شكرا لك يا عبد العزيز. وعبد العزيز طبعا هو ايضا مشجع ارجنتيني ويقول احب اقول الف الف الف مبروك للمنتخب الاسباني بمناسبه الفوز في كاس العالم 2026. ما علي الصاير انا اليوم مباركين يا عبد العزيز مباركين. وهذه تحية مسائية لأيضا أم مارين تقول المكان طبعا في فقرتنا وين هالمكان تقول عين عذاري في البحرين. هل من مشاركات أخرى نتعرف على هذا المكان مستمعي الكرام؟ والمثل اللي ينطبق على هذا المكان عذاري تسقي البعيد وتترك القريب، ينطبق على الشخص اللي يقدم الخير للبعيد وينسى من حوله. والريم تقول المكان واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية ويوجد بها 5 عيون. راح نشوف بإمكانكم أيضا تتواصل معنا مستمعي الكرام من خلال أرقام التواصل الواتساب على 9477975 أو على رقم الاتصال على 2499994. مستمعي الكرام المقالب تختلف أكيد من شخص لآخر، فهناك مقالب بسيطة هدفها إدخال الفرح كسر الروتين مثل مفاجأة شخص بهدية بطريقة غير متوقعة أو موقف طريف بين الأصدقاء، لكن في المقابل ممكن تتحول بعض المقالب من مزاح إلى أذى عندما تتجاوز حدود الشخص الآخر وتسبب له إحراج أو خوف أو شعور بعدم الاحترام. خبراء النفس أو خبراء علم النفس إيش يشوفوا في مثل هذه المواضيع؟ خبراء النفس مستمعي الكرام وعلماء النفس والاجتماع أن الفرق بين المقلب الجميل والمقلب المؤذي هو ردة فعل الطرف الآخر بعد انتهاء الموقف. هل الشخص ضحك واستمتع أم شعر بالإهانة أو الانزعاج؟ يعني هذه ما يبغى لها تفسير صح؟ هذه ما محتاجة علم النفس والاجتماع. شوف الشخص أنك أنت سويت فيه مقلب، بدر سويت فيه شخص مقلب ابتسم لك وضحك وأموره طيبة، معنى ذلك أن هذا أكيد أكيد أنه يكون المقلب جميل. لكن لما يعصب وخلاص ويعطيك حظر في كل مواقع التواصل الاجتماعي يعطيك حظر، هذا عاد بعد من بعد هذا البلوك عرف أنك أنت سويت فيه شيء ما أنت سوى. والريم ترجع وتقول عين عذاري في البحرين. إذن مستمعينا المكان اللي كنا نتكلم عنه اليوم فعلا عين عذاري في مملكة البحرين.

0: ورسالة وصلتنا أيضا تقول في موضوع حلقة اليوم: أسوأ مقلب قلت لواحد إن الاختبار تأجل وهو صدق، وجاء اليوم الثاني بدون مذاكرة، ما مذاكر يعني، زعل مني وقتها وتعلمت ما أمزح في هالأشياء. أهلا وسهلا بالريم، شكرا لي رسالتك الريم. عاد هذه مواضيع، كيف الدراسة كانت معك نتيلين؟ ما في مواقف يعني صارت معك؟
1: والله الدراسة صعبة.
0: أنا ما أتكلم عن الصعوبة، أتكلم عن المواقف اللي صارت لك مثلا في المدرسة.
1: مواقف
0: بعيدا عن التصميم يعني، عن الكلية وكذا.
1: لا الحمد لله والله.
0: ولا أنت سويتي مقالب مع زميلاتك مثلا؟
1: لا أبد.
0: ها؟
1: أبدا.
0: ما فيها.
1: لا لا لا.
0: زين الريم، احنا نتيلين كنا نتكلم عن طبعا الوالد، الوالدة والجدة. طبعا دورهم في دعم نتيلين.
1: طبعا.
0: قلتين لنا انه الجدة كانت هي اللي تعطيكي بعض الافكار، مثل ايش كانت تعطيكي؟ ايش الافكار؟
1: كانت تريد تسوي اللي هو فعالية بسيطة حل الاطفال. يوم كامل بدون الكترونيات.
0: يوم كامل بدون ما يستخدموا
1: اي شيء.
0: خاص بالتقنية والتكنولوجيا وكذا.
1: بالفعل. كل شيء يعني outdoor بالخارج.
0: معقولة وطاعوكم؟ سمعوا الكلام؟
1: بالفعل.
0: ولا في فكرة معينة استخدمتوها؟
1: لا سوينا يعني اللي هو نطيطات واللي هو باص خاص حالأغاني وكذا، فكان يعني وحيوانات.
0: عملتوا لهم مثل الملاهي وكذا يعني في منطقة الترفيه ذاك اليوم. زين؟
1: بالضبط، فكانوا منشغلين حتى خلص اليوم وهم تعبانين.
0: إنزين.
1: فحمد الله يعني هذا كان فكرة من أفكارها. هي. وأنا طبقت الفكرة.
0: كيف طبقتيها؟
1: كلمت بعض الناس سبونسرز حابين إنه يشاركونا في هاللحظات الحلوة.
0: إنزين. بعدين أنت طبقتيها طبعًا هذا على مستوى البيت. بس نتيلين كيف طبقت هذا الأشياء مثلًا خارج البيت؟
1: هو تقدر تقول.
0: أنت أيضًا منظمة فعاليات.
1: بالضبط.
0: منظمة فعاليات.
1: بالضبط. يعني من خبرتي السابقة ويعني ويا الناس ساعدوني إني أسوي هالفعالية. هي صح يعني ممكن تقول إن هي فعالية صغيرة، بس الحضور والأطفال كانوا أكثر من 50 طفل
0: ما شاء الله،
1: فيعتبر إن إيفنت برايفت إيفنت يعني
0: أكثر من 50 طفل ومختلف طبعا من نقول محافظة مسقط اللي ولا من مختلف الولايات.
1: لا مسقط.
0: من مسقط.
1: نعم.
0: كان لأي طبعا يوم كامل مثلا أو
1: يوم كامل.
0: يوم كامل
1: بالضبط.
0: وبعدها
1: ف يعني
0: من وقتها صارت انك تكوني
1: خلاص
0: رائدة اعمال ومنظمة فعاليات
1: بالضبط.
0: وكذا
1: بالضبط وكملت في هالمجال الحمد لله.
0: الحمد لله. وبالنسبة للوالدة
1: موجودة واول حضور واول الداعمين.
0: مثل الفعاليات اللي انت تحسي هذاك اليوم انك واجهتي جمهور كبير نتيلين وفجأة كذا تشوفي امك وتنسي الحضور.
1: بالضبط.
0: ويعطيك هذاك الدافع. أيوة. في فعالية معينة مثلا قدمتيها
1: أيوة اللي هو هالسنة سوينا لحن 2 أمسية غنائية، وكانت أمي وجدتي من الحضور، وطبعا ما أقول كيف التوتر كان بس أول ما شفتهم وحضورهم كان يعني شيء جميل يعني، فكملت وكنت واثقة ان الحفل حتكون شيء
0: خلاص يعني. موجود الوالده اكيد ثقه مليون. ها
1: بالضبط.
0: بدون ما تشوف اي احد يكفي وجودها
1: طبعا.
0: الله يعطيها الصحه والعافيه اكيد. اذا مستمعينا الكرام احنا مواصلين الحديث اكيد مع نتيلين الغافري، ونذكركم بموضوع سؤال حلقه اليوم: ايش هو احلى واسوء مقلب صار لكم؟ وايضا هذه تحيه مسائيه للزميله الاعلاميه ايضا يسر الحارثي موجوده معنا بالاستوديو اذاعه الشبيبه وبرنامج دو الناس. راح نطلع لهذا الفاصل مستمعينا، وما معاكم خبر زين والحديث عن وين هالمكان، وكنا نتكلم عن عين عذاري بمملكة البحرين.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
3: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
2: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
1: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
6: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

رجعنا لكم مستمعي الكرام ونحيي كل من انضم لبرنامج تو الناس على الشبيبة. احنا في ساعتنا الثالثة من البرنامج. أكيد نحيي ونرحب مسي على اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب منصة إكس وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. مجموعة رسائل وصلتنا حول موضوع حلقة اليوم. رسالة من

0: بمملكة البحرين. وهذه تحية لإخواننا طبعا وحبايبنا اللي يتابعونا في المملكة العربية أكيد السعودية. إيش هو أحلى وأسوأ مقلب صار لكم؟ في رسالة هنا تقول بدر المخرج المري يريد يعرفوا إيش هو المقلب اللي صار لك يا بدر. هاي يا بدر وافينا بسرع وقت يا بدر، الناس تريد تعرف المقلب اللي انت تعرضت له أو إنك المقالب اللي انت سويتها في غيرك. مقالب الحياة على 9477975، مقالب الحياة جزء من حياتنا نعيشها بين الأصدقاء في العائلة وأحيانا حتى في بيئة العمل. في مقالب تكون مجرد لحظة ضحك وتقربنا بين الناس، وفي مقالب أيضا ثانية ممكن تتجاوز بها الحد، يعني تتجاوز الحد وتترك لنا أثر مزعج على الأشخاص. أنا ما من النوع اللي ممكن أنه أتعمد أنه مثلا أعمل خصوصا المقالب اللي هي المقالب الغير مرغوب فيها. أنا مسالمة، هذه الرسالة وصلتنا من أم عبد الله الهادي. يا مساء الخير يا أم عبد الله، والله ما نعرف. تقول أم عبد الله مسالمة وما حد سوى فيكم مقلب أبد يعني. وأيضا هذا طبعا الأخ العزيز اللي يتواصل معنا بس الاسم ما واضح معي، ياريت تكتب الاسم عشان أوجه لك تحية كذا على الهواء وعبر أثير إذاعة الشبيبة نعم وبرنامج دو الناس. شكرا جزيلا لك سعد، نمسي عليك بالخير. واحد يقول هنا أنا أكره الأرجنتين، يكره منتخب الأرجنتين. خلاص الأرجنتين ما أخذت الكاس يعني، وإسبانيا اللي تشجعهم نتلين، هاي نتلين
1: بالفعل.
0: المهم أنت قلتي لنا صح إنه أي منتخب يفوز على الأرجنتين أنت تشجعي.
1: بالضبط.
0: صح.
1: صح. صحيح.
0: يعني أنت ما تابعت المباراة أمس؟
1: تابعت.
0: تابعتي.
1: تابعت لين آخر شيء.
0: لين آخر
1: شيء والشوط الإضافي.
0: الشوط الإضافي.
1: بالضبط.
0: أنا أحاول إني أختبر معلوماتها نتيلين عشان تقول لي، لأن أعرفها إن هل هي كانت تشجع الأرجنتين ولا إسبانيا.
1: إسبانيا.
0: أيضا هذه تحية مسائية لأحمد الرواحي، مسي عليك بالخير يا أحمد. أنا من باكستان عايش في الأردن وأول كنت في عمان، مسي عليك بالخير ويا حي الله ومسهلة، وشكرا لتواصلك معنا ومتابعتك أيضا برنامج تو الناس. سمعي الكرام، خلونا نروح لفقرتنا التالية على السريع، عجائب وغرائب. إيش الأخبار والعلوم في عجائب وغرائب؟

0: ممثلين. قبل لا أروح على عجائب وغرائب هو على السريع فقرتنا, إيش علاقتك بالمواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف علاقة قوية؟
1: طبعا
0: كونك صانعة محتوى.
1: طبعا.
0: إنزين, في دراسة كانت تقول, إحنا أمس قرأتها, إنه الناس اللي كثير يستخدم مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي تكون عندهم فرط حركة. إيش رأيك؟
1: هو ممكن.
0: ها؟
1: هو ممكن, وأتوقع.
0: أنتي ملاحظة إنه نتلين عندها فرط حركة؟
1: عندي.
0: بس فرط الحركة فيه اللي هو النوع الإيجابي والنوع نقول السلبي.
1: صح.
0: زين.
1: لا, من النوع الإيجابي.
0: من النوع الإيجابي اللي تستغليها يعني في أشياء.
1: نعم.
0: مثل إيش يعني؟
1: يعني حاليا احاول امسك نفسي ولا انا اتكلم ويا يعني يدي.
0: ايوه هذه لازم
1: لازم ماسكتي.
0: ايوه, في مواقف يعني حد قال لك مثلا انه كذا الموضوع, موضوع مثلا الحركه او ملاحظين عليك هالشيء؟
1: ايوه, يوم اقدم او يكون مقابله وانا واقفه لازم اتحرك يمين ويسار يمين ويسار, فيحكوا لي ان اوقف مكان واحد. ازاي؟ فأحاول يعني أني أغير.
0: كانوا يقولوا لك كذا يعني؟
1: أيوه.
0: هذا من لما كنت صغيرة يعني ولا
1: الحين؟ لا, الحين
0: هذا صار معك الحين؟
1: أيوه.
0: إنزين, على 2499000 نقول السلام عليكم. تو الناس,
2: تو الناس, إحنا من محافظة ظفر وأنتم من محافظة مسقط. مساء الخير واستعادة عليك عيد وعلى ضيوفك الأكارم ولكل من يستمع أيضا إلى الشبيبة أفهم
0: نمسى عليك.

0: بالخير أستاذ سالم، مدير إذاعة الشبيبة من محافظة ظفار. إحنا قبل شوية كنا مع عبد الله سيف يكلمنا عن محافظة ظفار وشوقنا أن نكون في محافظة ظفار. الباقي الدور عليك أنت أستاذ سالم، تفضل.
1: إيش الباقي علي يعني؟
0: باقي
1: يعني كذا كأنك تقول لي خلاص الباقي عليك إني أنا أعيش في ظفار.
0: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟ والله ما أعرف يعني. لا واضحة، لا هي واضحة.
1: أول شيء محافظة ظفار يعني من يعني المواقع السياحية الجميلة، وهو موسم يعني ينتظره مو بس في عمان، لا ولا الخليج ولا العرب، هو العالم ينتظر أيضا هذا الموسم الجميل.
0: أكيد.
1: ومثل ما تابعنا وشاهدنا، احنا تقريبا صلنا في ظفار حاليا تقريبا 10 أيام، ولكن ما شاء الله عدد الزوار كل يوم في تزايد. أيضا موسم الخريف هذا السنة موسم مختلف تماما، كثرة الفعاليات أيضا والأفكار الجديدة أمانة اللي صايرة لا شيء مو طبيعي أبدا. فأنا أقول اللي ما راح يزور ظفار هذه السنة نقول خسران، على حسب ما يدور في برامج التواصل
0: الاجتماعي. خسرانة؟
1: أي والله، لأنه
0: لا هي مقصودة
1: عيد يعني أمانة الموسم هذا موسم عوائل، موسم شباب، موسم كبار السن، موسم للأطفال، فموسم بكل تفاصيل الجميلة، هو لكل فئة أيضا المجتمع، مو بس المجتمع العماني، خلينا نقول المجتمع العالمي بشكل عام. اليوم كل أيضا زاوية من زوايا محافظة ظفار تتحدث عن مشاعر جدا جميلة، مشاعر السلام، مشاعر الألفة، مشاعر المحبة. فهكذا ظفار يعني أمانة من زمان، ولكن اليوم تترجم أيضا هذه المشاعر الجميلة في مختلف تفاصيل هذا البلد الرائعة.
0: جميل. نقول سالم، هل زرت مختلف كذا من المواقع، مثلا ساحة أتين، الواجهة العصرية، الأماكن اللي رحتها وإيش شفت فيها؟
1: قبل شوية كنت في الواجهة العصرية أيضا. جميل. مع العائلة أمانة يعني شكل مختلف تماما، عدد الزوار ما شاء الله من بدء الساعات يعني الأولى من الصباح هم ما شاء الله موجودين. أمس أيضا كان ختام يعني كأس العالم وكانت متابعات جدا كبيرة.
0: صحيح.
1: أعتقد فاق أكثر من 10,000 على حسب ما تحدث فيه أيضا
0: سعادة الدكتور أحمد
1: الدكتور نعم رئيس بلدية ظفار. يعني مجموعة من المواقع جميلة. اليوم نتكلم أيضا عن أتين سكوير، ما شاء الله فيها مختلف الأذواق، التسوق، المسرح العالمي، أيضا يعني موقع كذا سموه أعتقد لندن أو شيء كذا، تمر بكافيهات، تشوف الشباب المنظمين لابسين اللبس التابع لي أيضا
0: بريطانيا يعني وكذا، كأنك في لندن.
1: كأنك في لندن مرة يعني، موقع جدا جميل. بالإضافة أيضا إلى أيضا المواقع الأخرى، استراحة أتين أيضا اللي فيها مجموعة من الألعاب وأكثر من 40 لعبة كهربائية تقريبا وهوائية، إلى الكافيهات، المطاعم. اليوم عيد ما في موقع من المواقع اللي فيه شيء مختلف تمام، عودة الماضي أيضا. بالإضافة إلى أنا خاف أذكر موقع وأنسى موقع بكثرتها
0: ما شاء الله، لكثرة المواقع فعلا.
1: كثرة المواقع السياحية اليوم في محافظة ظفار بشكل جدا قوي وكبير، وأنا شفت مجموعة أيضا من الزملاء والأخوان في برامج التواصل الاجتماعي يشيدوا أيضا بهذا الجهود أمانة ولا مجاملة. اليوم احنا نتكلم فعلا عن رضاء التام على كل ما قدمته بلدية ظفار من عمل وجهد جدا قوي للاستعداد لهذا الموسم، ولا زالت هناك في بعض يعني خلينا نقول المواقع بادية يعني تبهر الجمهور بافتتاحها وإطلالتها أيضا الجميلة. فهذه دعوة للناس كلها أيضا، لكل من يستمع إلى برنامج تو الناس، أنه فعلا يزوروا هذا الموسم الجميل المختلف الاستثنائي لعام 2026 لمحافظة ظفار.
0: يا سلام عليك يا سالم، عيشتنا كذا أجواء حلوة، وهي دعوة أيضا للجمهور وأكيد للسياح سواء كان من داخل سلطنة عمان أو خارج السلطنة. وأن أيضا من التوصيات سالم نقول أيضا لمرتادي طبعا اللي يروحوا مثلا يسافروا عن طريق البر، إذا كانت هناك كلمة توجهها للزائرين.
1: والله شوف عيد، يعني احنا ما نتمنى ان نسمع حادث مروري مروع على طرقاتنا ابدا مهما كان. اليوم هذا الوجع يمتد الى كل فرد من افراد يعني الناس اللي تعيش في هذا البلد الطيبة، سواء كان كعماني سواء كان كوافد في هذا البلد. ما نتمنى ايضا، انا امانة كنت قبل 3 أو 4 أيام رجعت الى مسقط، او الى وصلت الى هيمة ثم رجعت الى مسقط. يعني امانة التهور لبعض قائدين المركبات بشكل جدا كبير، فما نتمناه والله العظيم هي سهلة، درب جدا مهيئة جدا بسيط وسلس. انت اليوم طالع من بيتك لرحلة عائلية للاستمتاع، فلذلك ايش اللي يخليني اسرع او اني اتهور في الطريق بشكل جدا كبير؟
0: واليوم سالم حتى سالم انا اسف ان اقطع كلامك، يعني اصبحت هناك الكثير من المرافق اصلا، المحطات والمراكز اللي ممكن يتوقفوا فيها العوائل يعني، والاشخاص حتى لو كانت يعني لو كانوا شباب بامكانهم يتوقفوا لاستراحه وكذا وبعدين يواصلوا دروبهم. اما مثلا اشخاص ربما يكون يمكن ما ماخذين وقت من النوم يعني كفايه في النوم، وهم يطلعوا مثلا على ماسكين هذا الخط لمجرد انهم يريدوا يوصلوا بسرعه ويرجعوا بسرعه في نفس الوقت.
1: ابدا ابدا. والله يعني امانه الطرق جدا مهيئه، بالاضافه الى مجموعه من الاستراحات تمت استحداثها اخيرا لمجموعه من المواقع في طريق نقول صلاله داخليه وصلاله ولايه عبري. نعم. او الظاهره،
0: ويعني وحتى محافظه الوسطى هيمه وكذا.
1: الوسطى. نعم. ايضا هيمه وكذا. في بعض المحطات اللي ممكن يستوقف فيها الشخص سواء كان عائله او كانوا شباب، فلذلك الطريق مهيئ. فلذلك هي رساله ايضا لكل مرتادي طرقات السلطنة، نقول انه ما يحتاج ان نتهور، راح تصل بسلام وامان باذن الله تعالى، وتستمتع ايضا مع عائلتك في هذه الاجواء الاستثنائيه المختلفه في محافظه ظفار. اللي نطلبه منك والله يثبت السرعه على 120، اقسم بالله مقارنه مع شخص يسرع 180 تقريبا 5 إلى 10 دقائق فقط.
0: فعلاً
1: فهي
0: فعلاً
1: كفيلة أنها تنقذك وأنها تعيش بالسلام وأمان مع عائلتك. فهذه رسالة احنا نوجهها أيضا لكل مرتادي هذا البلد العزيز، سواء كان كمواطن سواء كان كخليجي سواء كان كعربي سواء كان كأي من زوار هذه السلطنة الرائعة. فنقول إن شاء الله أنه نتمنى سلامة لكم جميعا. بالإضافة أيضا عيد اليوم أيضا إذاعة الشبيبة راح تكون حاضرة وموجودة خلال هذا الموسم بإذن الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: من موقع جاردنز مول صلالة، اللي نوجه لهم كل التحية أمانة على الجهود الطيبة أيضا معانا. الاستوديو إن شاء الله راح يكون في برنامج البعد الخامس اللي راح يكون من الساعة 2 إلى 3 إن شاء الله من جاردنز مول، بالإضافة أيضا إلى برنامج من الخريف اللي راح تقدمه الزميلة أيضا شيماء السيابية، اللي راح يكون من 6 إلى 8 المساء إن شاء الله.
0: جميل.
1: بالإضافة إلى مجموعة تقارير ومجموعة محطات أيضا في مختلف محافظات ظفار إن شاء الله، أكثر من 38 موقع تقريبا إن شاء الله راح نكون موجودين فيها، ونغطي أغلب ملامح هذه المحافظة الجميلة، ونقول دائما ظفار الحالمة خلف الضباب.
0: أكيد. وظفار، ونقول شيء ثاني سواء كان خريف ظفار 2026. شكرا جزيلا لك يا سالم، وأيضا شكرا لي أيضا الفريق، نقول فريق شبيبة الموجود في محافظة ظفار، كل التوفيق.
1: عيد يعني أنا آسف، ولكن أمانة جهدهم جدا كبير. أنا ما أريد أذكر أحد وأنسى أحد، شميك أنوار وأيضا مين من الشباب، يعني كلهم والله، وأيضا الطاقم اللي أيضا مر من برنامج فوق ظفار لحد ما وصلوا ورجعوا حاليا إلى مسقط، عبد الله والشباب وبراءة.
0: نعم.
1: وكل الأستاف اللي موجود معهم، فالله يعطيهم ألف ألف عافية على جهودهم وعلى أيضا نقل هذه الرسالة الجميلة، وهذه أمانة في أعناق كإعلاميين قبل أن تكون أيضا هي رسالة إعلامية. فشكرا للجميع أمانة طاقم الشبيبة، وأنا أعد الجمهور هذه السنة أنه بإذن الله تعالى تغطيات إذاعة الشبيبة ستكون مختلفة نهائيا. سلام. إلى تاريخ 31/8 بإذن الله تعالى إن شاء الله. وترقبوا أيضا كل التغطيات سواء كان عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق أيضا التردد. شكرا لك عيد، وشكرا لضيوفك أيضا، أنت متميز خلال هالأيام. أنا جالس أسمع الإذاعة وضيوف، ما أدري أنت كنت تنتظرنا نروح صلالة عشان
0: الضيوف جزاهم الله بخير مثل ما ذكرت يا سالم. يعني أقول برنامج تم الناس ومختلف برامج إذاعة شبيبة ولله الحمد، يعني هم مشرفين الآن. معانا اليوم ضيفتنا نتيلين الغافري. نتيلين الغافري موهوبة سالم في مجال طبعا التصميم، ومجال أيضا حتى بالنسبة ما يخص الإعلام وغيرها.
1: نتلين. تابعت
0: استاذ سالم مدير اذاعه شباب. سلام عليك
1: نتلين. كل التوفيق لك باذن الله تعالى، وان شاء الله كذا مشروع ان شاء الله اعلامي قادم باذن الله تعالى في الساحه الاعلاميه، ونتمنى لك كل الخير، وانت ضيفه عزيزه ايضا في
0: والمكان مكانهم شبيبة مكان الجميع،
1: لكل الموهوبين شبيبة هي أكيد. أيضا نافذة ممكن أن تطل أيضا من خلالها المواهب الإعلامية الشابة، كل شاب عماني. إحنا اليوم في مجال الإعلام هذه رسالتنا أيضا، وإن شاء الله نأمل بإذن الله تعالى أن نوفق من خلالها بإذن الواحد الأحد
0: بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة أقول لك، أنه متى إن شاء الله تعالى زور الظفار؟
1: انت تزور الظفار، انت تاريخ 25 راح تكون موجود معنا الى تاريخ 30 وبعدها
0: الله يسعدك وبعدها بنشوف كيف، بنشوف لك كيف طريقه انك ترجع مسقط.
1: ما يستغنى عنك، ما نستغنى عنك عيد يعني، سواء كان في مسقط او في محافظه.
0: الله يسعدك،
1: ما نستغنى عن كل الطاقم امانه، ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى الكل راح يقدم في يعني زاويه مختلفه من البرامج المعدة بإذن الله تعالى إلى نهاية هذا الموسم إن شاء الله، وكل شخص أيضا راح تكون له بصمة إن شاء الله لموسم خريف أظفار 2026
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا سالم. شكرا
1: يا عيد.
0: بالتوفيق، في أمان الله.

0: كل واحد اتصل فينا على 2499000 كلمنا عن ظفار غاية الشومة. مساء عليكم بالخير مستمعي الكرام، ونذكركم بموضوع حلقة اليوم: شو أحلى وأسوأ مقلب صار لكم أو ممكن أنتوا سويتوا لغيركم. وصلت رسالة مخرجنا الحبيب بدر البلوشي، يقول: بدر، أذكر موقف أيام المدرسة، زملاء الصف سووها في مدرس الكيمياء، كان رجل طبعا كان رجل كرسي الأستاذ اللي يجلس عليه مكسور، طبعا الشباب ما خبروا الأستاذ وخلوا الكرسي في مكانه وكأنه ما في شيء، وقال أستاذ الكيمياء يجلس وطاح سقط الأستاذ. آخ يا بدر آخ. طبعا طبعا أكيد كل الصف، أهم شيء أنه أخذت ضرب، يعني أكلت ضرب، هذا أهم حاجة. والغير طبعا السلال اللي هي طبعا الموجودة في كل صف يحطوها عند الباب، أول ما يدخل أي أحد تطيح عليه السلة. كنتوا مشاغبين يا بدر يعني. بتلين نمسي عليك مرة ثانية بالخير. ما في ما معزمين على ظفار؟
1: والله رايحين حنروح إن شاء الله.
0: معزمين إن شاء الله؟
1: تفضل.
0: رايحين يعني؟
1: رايحين.
0: بتروحوا؟
1: رايحين.
0: يلا كل التوفيق إن شاء الله تعالى، ونتمنى أكيد كل اللي يسمعونا وكذا يروحوا يستمتعوا بخريف أكيد ظفار 2026. كنا نتكلم عندك اللي هو مسألة التنظيم الفعاليات وكذا،
1: نعم،
0: إقامتها، وممكن ذكرتي اللي هم الأطفال في أعمار معينة، فئات عمرية معينة تأخذيهم نتلين؟
1: ما في فئة معينة صراحة، بس الأغلب في مجال الموسيقى اللي يحبوا يبدأوا طبعا هم الأطفال.
0: أكيد.
1: فأقدر أقول إن أدربهم في اللي هو الصوت.
0: تدريب على طبقات الصوت.
1: أيوة. عشان يبدأوا يعني يغنوا.
0: أشوف تقريبا في مواقع التواصل الاجتماعي استعداد لليوم الوطني.
1: بالضبط.
0: إيش قصة الاستعداد هذا؟
1: هذا حفلة. حفلة من حفلات الكلية. اللي هو إن شاء الله بنظمها لهالسنة حل العيد الوطني.
0: أنت اللي تقود التنظيم وكذا؟
1: بالضبط.
0: جميل.
1: فإن شاء الله ترقبوا يعني.
0: ما في كذا تسريب عن الموضوع؟
1: أبدا.
0: ما في شيء لتو الناس؟
1: لا، بس اللي كان حاضر
0: في أوبريت يعني معين راح يقدم مجموعة من الشباب العمانيين؟
1: نعم.
0: كيف؟
1: إن شاء الله في جروب جديد، طبعا كل سنة ناس جديدة على الساحة.
0: جميل.
1: فإن شاء الله حضور هالسنة مختلف إن شاء الله.
0: كيف الاختلاف في ماذا؟ في إيش؟
1: ناس.
0: في الناس؟
1: في الناس،
0: في اللي يقدموا
1: الحفل.
0: الحفل
1: بالضبط. بالتوفيق. المغنين.
0: وانت تقودي
1: الفريق كامل.
0: الفريق كامل
1: بالضبط.
0: أنت أيضا قائدة في نادي الموسيقى بالكلية؟
1: أيوة.
0: نعم. كلية التصميم.
1: نعم. فإن شاء الله يعني شغل كبير ينتظرنا
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: ما ترضي يعني تسرب أي حاجة الحين؟
1: لا، بس يشرفنا تكون واحد من الحضور
0: أكيد
1: إن شاء
0: للشرف
1: الله.
0: في مثل هذه المناسبات الوطنية.
1: إن شاء الله.
0: إذن مستمعينا خلينا نروح لي على السريع. العلم يشرح سبب الغضب والعدوانية خلال موجات الحر. أتوقع كلكم تتفقوا صح؟
1: بالضبط.
0: لما يكون حرارة أقوى صيف ترتفع درجات الحرارة. اليوم تقريبا وصلت درجة الحرارة إلى 45 أو 50 في بعض الأماكن، أشاروا كذا صح؟
1: نعم.
0: أنا أعرف هذا الشيء، تعرفوا لما أركب السيارة وحصل كل شيء ساخن. يمكن اليومين الماضيين شوية كانت درجة الحرارة شوية يعني الجو نقول لطيف نوعا ما.
1: بالضبط.
0: إزاي مستمعي الكرام، خلونا نروح في العلم يشرح سبب الغضب والعدوانية خلال موجات الحر. يتأثر مزاج الكثيرين خلال موجات الحر اللي تزيد التوتر وسرعة الغضب وصعوبة التركيز، ويتساءل البعض عن العلاقة بين زيادة درجات الحرارة والحالة المزاجية للفرد، إلا أن بعض الدراسات فسرت هذا بين ارتفاع الحرارة وازدياد السلوك العدواني. يعني عادي إذا شفت واحد منفس وقت النهار الساعة 2 ظهر 3 وقت يعني العصر كذا قبل العصر أو حتى العصر، اعذر ما تعرف الظروف اللي مر بيها غير درجة الحرارة. وأكد التقارير مستمعي الكرام تقارير علمية وفق ما أورده موقع IBI أنه يمكن للحرارة الشديدة أن تزيد من مشاعر الضيق والإجهاد النفسي والعدوانية، مشيرة إلى أن الجسم يحاول الحفاظ على درجة الحرارة، حرارة داخلية مستقرة تقارب 37 درجة مئوية اللي هي درجة الحرارة الطبيعية في جسم الإنسان. وعندما ترتفع حرارة الجو يبذل الجسم مجهودا إضافيا للتبريد عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، وهذا الجهد المستمر يستهلك جزء من طاقة الجسم ما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتوتر. وحسب خبراء الصحة فإن الحرارة المرتفعة قد تسبب التعب والجفاف واضطراب النوم، وهي عوامل ترتبط بشكل مباشر بتراجع القدرة على التحكم في المشاعر والانفعالات. وليس بالضرورة أن يشعر الشخص بالعطش الشديد حتى يتأثر مزاجه، فحتى فقدان كمية بسيطة من سوائل الجسم يمكن أن يؤثر في وظائف الدماغ والتركيز. وتشير معلومات طبية في هذا الصدد مستمعينا إلى أن الجفاف قد يسبب الصداع والتعب وضعف التركيز وتقلبات المزاج، وهي أعراض تجعل الشخص أكثر قابلية للانزعاج والعصبية. طيب، النوم السيء. يواجه الكثير من الأشخاص خلال الليالي الحارة صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، وعندما لا يحصل الدماغ على الراحة الكافية تنخفض القدرة على ضبط الانفعالات، كما أن درجات الحرارة المرتفعة داخل غرفة النوم قد تؤثر على جودة النوم وتزيد من الاستيقاظ الليلي، ما يعكس على المزاج في اليوم التالي ويجعل الشخص أكثر حساسية للمواقف المزعجة. يعني هنا حتى منك ما يحتاج انك تسوي مقلب او حد يسوي لك مقلب، تكفيه درجة الحرارة وحدها مقالب. وقد تظهر بعض المؤشرات مستمعين التي تدل على أن درجات الحرارة المرتفعة بدأت تؤثر في حالتك النفسية، ومنها سرعة الغضب والانفعال وصعوبة التركيز أثناء العمل أو الدراسة، إضافة إلى الشعور بالإجهاد دون سبب واضح وزيادة التوتر والقلق والصداع المتكرر، فضلا عن ضعف القدرة على اتخاذ القرارات. سؤال مستمعين الكرام اللي يطرح نفسه، كيف نقلل العصبية في الأجواء الحارة؟ خبرونا مستمعينا كيف نقلل من هذه العصبية في الأجواء الحارة. في هناك مؤشرات، في نصائح. إذا الدراسة قالتنا كذا إنه ارتفاع درجات الحرارة تأثر على النفسية، طبعا مستمعين هنا وفقا لموقع دي جارديان، فإن شرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش من أهم الحلول، لأن الجفاف قد يؤثر في المزاج والوظائف الذهنية. كذلك تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة لتقليل الإجهاد الحراري وتأثيراته النفسية. ممارسة النشاط البدني مستمعين في الصباح الباكر أو المساء عندما تكون الحرارة أقل هي أيضا من الأمور اللي تقلل العصبية في الأجواء الحارة، إلى جانب استخدام وسائل التبريد المناسبة مثل المراوح أو المكيفات أو الاستحمام بالماء الفاتر عند اشتداد الحر. إذن مستمعينا هذا خبرنا على السريع يشرح سبب الغضب والعدوانية خلال موجات الحر اللي هو العلم. شاركونا مستمعي الكرام سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال اليوتيوب ومنصة إكس، صوت وصورة على الشبيبة. شو رأيك سليم؟ شو رأيك في الخبر؟ هل تشعر أنه درجات الحرارة لها علاقة بالنفسية والعصبية والانفعال؟
1: صراحة مثل ما حدث الموقف معي وأنا جاية هنا، ناس تهرن لي وأنا أحاول ألف والناس تهرن.
0: ليش؟
1: والله يعني ما أعرف، شكل العصبية مثر فيهم هم.
0: زين، وأنت كيف تعاملتي مع الموقف؟ أكيد نفس الشيء عصبتي.
1: الأبد هادية.
0: أنت هادية. الموضوع ما أخذته كذا يعني. أبد. ها؟ أبد. الموضوع ما أخذته كذا بالبساطة.
1: لازم.
0: وهم معصبين.
1: لازم.
0: زين، يعني له علاقة؟ أكيد يعني نقول درجات الحرارة لها علاقة في النفسية أحيانًا وتغيير المزاج.
1: بالضبط، واللي راجعين من الدوامات والحرارة. فأحس أن له دخل.
0: حاجة تبردنا على من خلال أيضا حتى المعلومات والدراسات اللي قرأناها، أنه في وسائل اللي هي تعدل من المزاج، روح ظفار وروح المناطق الباردة، عندكم الأشخرة، عندكم الجبل الأخضر، كل الأماكن في سلطنتنا الحبيبة في أماكن درجة الحرارة فيها معتدلة، وهناك عدل مزاجك. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقة اليوم، إيش هو أسوأ وأحلى مقلب صار لكم؟ بإمكانكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام. احنا راح نطلع لفاصل مستمعينا، وبعد إن شاء الله راجعين مكملين معاكم برنامج دو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

في مشهد كتبته العيون قبل الأقدام انتهت حكاية الأرجنتين في مونديال 2026 عند عتبة التتويج بعدما سقطت في فخ إسباني محكم أنهى أحلامها في التكرار الأسطوري وهدية وداع قاسية للأسطورة ليونيل ميسي. لم تكن المباراة مستمعين الكرام مجرد نهائي بل كانت معركة تكتيكية بامتياز فرض فيها لاروخا سيطرة المطلقة منذ البداية ب 68% استحواذ وثلاث محاولات هجومية صفرية وثلاث محاولات هجومية وصفرية للأرجنتين على المرمى. وكان المنتخب الأرجنتيني قال يشاهد وكأن المنتخب الأرجنتيني قال يشاهد لا ليلعب. وفي غياب أي بصمة لميسي الذي تم عزله تماما عن مناطق الخطورة في واحدة من أندر لياليه الصامتة تصاعدت معاناة المنتخب الأرجنتيني حيث تلقى إنزو فرنانديز بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع ليكمل الفريق المونديال بعشرة لاعبين وتتبخر أحلام التكرار التي غابت عن الكرة منذ عام 1962.

وجاءت اللحظة الفارقة مستمعينا في الدقيقة 106 حين التقط طبعا ويليامز اللاعب ويليامز كرة عرضية ليمررها برأسه إلى البديل فيران توريس الذي قصف بها الشباك بقوة مانحة لإسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد أيضا ثاني ومعلنا عن ميلاد جيل ذهبي جديد يجمع بين فلسفة الاستحواذ واللمسة القاتلة. نقول إسبانيا بعد عام 2010.

Williams! مش ممكن ميكيل ميرينو، مش ممكن ميكيل ميرينو. يا حظك العاثر، يا حظك العاثر يا إسبانيا. مش ممكن هذه ما تضيعش، ولكن ضاعت. هل هذا مؤشر على أن اللقب والكاس تميل إلى الأرجنتين؟ الوقت يمر ويداهم إسبانيا، والوقت في صالح أرجنتينا. يمشي لمين يمال، تلعب العرضية على

0: Ronaldo, Williams de Torres, الباسكين الكتالوني والكتالوني جول 1-0.
1: كما يقول المعلق عصام الشوالي، هي الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي. هارد لك لمشجعي المنتخب الأرجنتين، ونبارك لمشجعي منتخب لاروخا الإسباني. طبعا نتيلين هي مشجعة إسبانية. خلاص على آخر البرنامج كده نقول هي مشجعة إسبانية، كنا نقول إنه مشجعة أرجنتينية صح؟
2: صح،
1: عادي البس السماعات. وعلى 9477795 في طوال الحديث عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا، يقول إن سامي العبدلي عملوها الإسبان استاهلوا بصراحة المباراة، كانت حصة تدريبية، المفترض النتيجة تكون كارثية. لو إنجلترا لاعب النهائي أفضل، أقل شيء راح تكون مباراة تليق، طبعا تليق بنهائي كأس العالم. بصراحة المنتخب الأرجنتيني يعني يقول طبعا على حد وصف سامي، يقول إنه شوه سمعة نهاية كأس العالم. طبعا نظير أو عطفا على المستوى اللي قدمه المنتخب الأرجنتيني. شكرا لك يا سامي، ومبارك لك اللقب الثاني في كأس العالم. إذن مستمعي الكرام، احنا في ختام حلقة اليوم، ولكن قبل الختام ضيفتنا نتيلين الغافري. نتيلين، أكيد هذه المشاريع أو نقول مثلا ريادة الأعمال وغيرها من المشاريع الأخرى اللي نقول إن شاء الله خلال الأيام الجاية أو السنوات القادمة تطمح نتيلين أنها تكون من ضمن المشاريع، أكيد هناك تحديات
2: إن شاء الله. إيه،
1: تذكرين بعض هذه التحديات اللي واجهتك؟
2: ضيق الوقت ممكن أقول، وأحياناً بعض الفعاليات الميزانية تكون قليلة، فإحنا لازم يعني نواكب مع الشيء اللي هم عطونا. وغير عن هذا، رضا الجمهور، يعني نحاول أن نرضي كل أطراف، يعني نقدر نقول أنها
1: من التحديات أيضا رضا، يعني مثلا زعل الجمهور مثلا، من نقول يعني في مواقف معينة مثلا أدت إلى زعل الجمهور اللي تعتبريها أنت من التحديات نتيلين؟
2: بالضبط، أيوة، اللي هو الوقت. دائما الجمهور أحيانا يجي قبل الوقت، وإحنا نكون ننتظر مثلاً العازفين مثلاً، فنضطر إن الوقت شوية
1: يعني متعلق الموضوع مثلاً بحضور العازفين مش في الجمهور.
2: بالضبط، وأحياناً يكون الجمهور زيادة والمسرح ما يكفي، فيكون هذا شيء ثاني من يعني الصعوبات.
1: جهات يعني نقول مثلاً أمور لوجستية محتاج إنها مثلاً ممكن تطوريها خلال
2: ممكن
1: الفترة القادمة، صح؟
2: بالضبط، ممكن.
1: خلينا نتكلم أيضاً، ما في مثلا تحديات ثانية مثلا على مستوى نقول التمويل لمشاريعك، وانت احنا نعرف انك طالبة في كلية التصميم؟
2: بالضبط، هو في بس مثل ما نقول في النهاية، يعني نهاية المطاف بشيء يعني يرضي الجمهور، يرضي انا اقدر، يعني
1: قولي أنا أقدر، ها؟
2: أيوة.
1: يعني تقولي أنا دائما أقدر، نتيلين تقدر.
2: بالضبط، وفي النهاية أسويها، يعني في النهاية أسويها والجمهور راضي.
1: فعلا تترتب
2: حرفيا. أيوة.
1: الفعاليات القادمة إن شاء الله متى تكون؟
2: عيد
1: في فعالية قادمة
2: جاية،
1: اليوم الوطني. بالضبط. وفي فعاليات يعني في خلال فترة الصيف؟
2: حاليا لا،
1: ما في،
2: لا، لأنه كل التركيز على العيد الوطني،
1: اليوم الوطني.
2: بالضبط،
1: اليوم الوطني.
2: أيوة.
1: كل التوفيق. في رسالة أخيرة تحبي توجهيها في ختام هذا اللقاء؟ طبعا اليوم احنا خليناك موجودة مرافقتنا طول دقائق البرنامج تو الناس، وثلاث ساعات كنت معانا.
2: بالضبط،
1: فما أعرف شو الشعور من خلال وجودك معانا. احنا لا يكون شعرتي بالملل أو
2: أبدا،
1: وانت ذكرتينا من قبل يمكن أنه عندك فرط حركة.
2: أيوة. لا لا، بالعكس، شكر خاص لكم لاستضافتي اليوم، وشكر خاص للأهل وجدتي وخالاتي ما ننساهم طبعا، هم وين وصلوني اليوم طبعا، من خلال الحفلات أو الأمسيات أو الفعاليات اللي أنا أسويها. دائما الإنسان يعني يحس أنه ما يريد يكمل من التعب،
1: من التعب، لكن هم يعطوك الدافع، هم الوقود يعتبر بالنسبة لك.
2: أيوة فهم يحفزوني أني أنا أطمح للأكبر أو للأكثر، والنتيجة الحمد لله يعني فخورين.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله.
1: وإحنا دائما وأبدا كذا نتيلين الغافري بك فخورين إن شاء الله تعالى.
2: شكرا.
1: وأيضا نقول ما تتوقف أخبارك، راح نكون متابعين لأخبارك إن شاء الله، كل التوفيق لك. وهذه أيضا تحية لكل الشباب العمانيين الطامحين في مشاريعهم، في مجالاتهم، في تخصصاتهم. وإحنا نقول لكم من برنامج دوم الناس الله يوفقكم واستمروا وما تتوقفوا، مثل ما قالت نتيلين يعني احنا في عقبات اكيد، بس نقول احنا قادرين، احنا راح نكمل.
2: أنا أقدر.
1: وطبعا في فقرتنا مستمعي الكرام لما كنا نتكلم عن درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة، تقول هنا جوا تقول طبعا احنا على درجات الحرارة اللي عندنا، وبعد تقول ما نرتاح إلا لازم نشرب كوب كرك، شاي كرك بعد. ما أعرف الجو هذا يعدل من المزاج يعني. وأيضا أحمد يقول المشكلة في نومة العصر هي سبب الصداع. أحمد ترى إذا نمت العصر يعني في الشتاء ولا في الصيف هي تسبب الصداع كذا، ولا فقط مرتبطة هذه معك في الصيف؟ تحياتنا لك أحمد، وتحياتنا أيضا للي يتابعونا. الريم تقول ما لها حل غير نرضي هذا الوقت وهذا الجو، طبعا الجو بارد، أشياء باردة. وأيضا تقول هنا جوا وأحمد مواصلين معنا، تحياتنا لكم كل اللي يتابعون على منصاتنا أو منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا منصات شبيبة المارية في اليوتيوب ومنصة إكس. مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة تو الناس لهذا اليوم، اليوم الاثنين ولا الثلاثة؟
2: أتوقع الثلاثة.
1: من درجة الحرارة أنت ما عاد تعرفي الأيام.
2: أبدا.
1: اليوم الاثنين.
2: أتوقع.
1: إذن مستمعي الكرام، كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أنا أخوكم عيد الخويطري، وفي الإخراج المرئي الحبيب الزميل العزيز الغالي دائما وأبدا خلف الكاميرا الإخراج المرئي بدر البلوشي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد من برنامج دوم الناس، في أمان الله.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك.

0: إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

0: ألو السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

أي حياتك شبيبة وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بحبك
1: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

Euch Heiltag. Ухали.

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك شبيبة FM. شبيبة.

مشاوير مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

Ojíš, hajetek. Ухали.